0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة.

درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخطيئتي.

أسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن

الأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول الله

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء

ظل العريس وعروس وعاف الله. لأهل العريس الأكارم وحي الله.

0: سعد اللي يوم الطيم
1: غربي
0: قول عيون غربي
1: غربي
0: غربي
1: غربي
0: قول عيون غربي ونبع المجد يسقيها قول عيون متلش قول عيون متلش اللي ولع لياليها
1: عيش

ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، أسعد الله صباحكم بكل الخير، نحييكم ونرحب بكم، ويتجدد أياكم اللقاء الإخباري الأول لكل يوم، يوم جديد من رأي فم ورأي تي في. هذا الصباح سيداتي سادتي مجموعة من المحطات سنتوقف عندها لمتابعتها ومناقشة تداعياتها. البداية من قطاع غزة، حيث تطمينات لحماس بأن إسرائيل ستنفذ المطلوب منها بموجب اتفاق غزة رغم إعلان نتنياهو. وبينما يجري على الأرض وما يقال في العلن، لماذا يناقض نتنياهو نفسه في ملف غزة؟ أما في الضفة الغربية فسنكون في هذا الصباح عند الإرهاب شبه اليومي الذي يستهدف تجمع الكعبنا البدوي شرق الطيبة، وتزامن ذلك مع طرح معطيات إسرائيلية تؤكد ارتفاع اعتداءات المستوطنين في الضفة.

0: أهلا ومرحبا بكم سيداتي سادتي. كشف مصدران من حركة حماس وآخران من فصائل فلسطينية بالأمس أن الحركة تلقت تطمينات بأن إسرائيل ستسير بالاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه بشأن خطة خريطة الطريق المتعلقة بالمرحلة الثانية من وقف النار في قطاع غزة. وتتناقض هذه التطمينات مع ما أعلنه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو فيما يتعلق برفضه الموافقة على الخريطة المكونة من 15 بندا. وماطلت إسرائيل طويلا في تقديم إجابة شافية وواضحة حول ما تم التوصل إليه بين حماس والوسطاء ومجلس السلام قبل نحو 10 أيام، إلى أن أعلن نتنياهو رفضه لما جاء في خريطة الطريق الأحد الماضي. ونقلت المصادر وهي مشاركة في المفاوضات في أحاديث منفصلة أن الوفد الفلسطيني المفاوض والوسطاء تلقوا تأكيدات بأن إسرائيل ستعمل على تطبيق خريطة الطريق رغم موقف نتنياهو. وأوضحت المصادر أن الممثل الأعلى لغزة في مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف شدد على الحاجة الماسة لوقف أي نشاط عسكري من الطرفين وضرورة التزام الجميع بما تم التوصل إليه، تمهيدا لإطلاق مفاوضات تتعلق بالجداول الزمنية لتطبيق المرحلة الثانية بما في ذلك ما يتعلق بحصر سلاح حماس. نرحب سيداتي سادتي بالدكتور إياد القرة، المحاضر في الإعلام، الكاتب والمحلل السياسي، ينضم إلينا من غزة. أهلا ومرحبا بك دكتور، صباح الخير.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير
0: دكتور إياد القرة. الحديث اليوم عن تطمينات تلقتها حماس والفصائل الفلسطينية بأن إسرائيل ستطبق ما يتوجب عليها بموجب تفاهمات ما تسمى بخريطة الطريق، من يمكن أن يمنح حماس هذه التطمينات؟ وباعتقادك بعد ماذا يعني جاءت، ما الذي قاد إليها؟
1: أسعد الله صباحكم مجددا. بتقديري أن هناك مجموعة عوامل متداخلة داخلية إسرائيلية مع إقليمية مع موقف حماس من عملية التفاوض خلال الفترة الماضية، ويبدو أن الوسطاء أدركوا تماما أن حركة حماس والفصائل يعني تتعامل بروح إيجابية عالية، وأنه قدمت كل ما لديها، وأن المشكلة لدى الاحتلال الإسرائيلي. لكن يبدو أنه الولايات المتحدة والمجلس السلام، والذي نعرف أن مجلس السلام هو جزء من الموقف الأمريكي بالنتيجة، حتى ميلادينوف وغيره، أنه أيضا بنفس الوقت هم يريدوا أن ينقذوا نتنياهو، لا يبدو ولا يظهر بمظهر المستسلم لحماس كما اتهمت المعارضة. فيكون الحل يعني يتم تطبيق جزء من الاتفاق، أو ممكن أن نسميها إبقاء حالة لا اتفاق أو اتفاق ولا اتفاق، هذه الحالة التي تشبه حالة ضبابية، بحيث يتم خفض التوتر والهجمات الإسرائيلية في غزة. لأنه ندرك جميعا أيضا أنه لا يوجد من الجانب الفلسطيني أي خروقات، لم يسجل أي خروقات، وهذا أشار إليه أيضا مجلس السلام وميلادينوف خلال اللقاءات الأخيرة وخلال الإعلانات الأخيرة. لكن الجميع يلقي بحبل النجاة لنتنياهو، بحيث يساعدونه في تطبيق صامت لبعض بنود هذا الاتفاق، خاصة ما يتعلق بال 14 يوم الأولى، ويتجنب بشكل واضح الجميع والإدارة الأمريكية ومجلس السلام وميلادينوف لمساعدة نتنياهو في أن يخرج من هذا المأزق، بدل أن يكون لديهم موقف واضح كما كان يتخذ مثل هذه المواقف ضد الجانب الفلسطيني من رفض نتنياهو لهذه الوثيقة. لم يعلنوا، لا هاجموا نتنياهو ولا اتهموه بأنه لا يريد الاتفاق، ولم يفعلوا ما كانوا يفعلون مع الفصائل الفلسطينية بمهاجمتها واتهامها بأنها لا تريد الاتفاق وأنها تتملص منه. هم فعلوا العكس تماما مع نتنياهو، وقدموا لديه المبررات، وصلت إلى درجة ما يمكن أن ينفذ بعض بنود الاتفاق لكن بطريقة أقرب إلى السرية أو تحت الطاولة.
0: ما هو المقبول برأيك دكتور إياد القرة إسرائيليا في هذه المرحلة حتى يتم تطبيقه الآن بموجب هذه يعني الضغوط أو الرؤى التي تتحدث عنها؟
1: هو بواقع التجربة حتى خلال الحروب الماضية يمكن أن يلجأ إلى طريقة أو أسلوب يخرج أو يعني يرفع الحرج عن الاحتلال الإسرائيلي، كما حدث في اتفاق 2008 و2014 حينما شنت إسرائيل حربها على غزة. في نهاية لم يعلن عن اتفاق وانسحبت إسرائيل وتوقفت الحرب بشكل أو بآخر، يعني بمعنى أنه لم يعلن عن بنود لا هذه الاتفاقيات ولا غيرها. قد يكون الأمر اليوم مختلف وأكثر صعوبة، لكن أيضا وهذه حرب كان جزء منها نتنياهو، خاصة حرب 2014، بمعنى أنه يمكن يعني يذهب لينفذ بعض هذه البنود. بالنسبة للإسرائيلي مقبول الوقع اللي تحدث عن 14 يوم وقف هجمات في غزة، وهذا ما حدث. نحن اليوم نتحدث عن اليوم الخامس تقريبا، لم تحدث غارات مباشرة في غزة. أيضا المنطقة الصفراء التعامل معها لم يكن كما كان خلال قبل 5 أيام، بمعنى هناك مرونة من الحركة للمواطنين في المناطق الصفراء. وقد يكون هناك دائما حينما نتحدث عن الخط الأصفر نتحدث بحذر شديد، قد يكون هناك بعض الانسحابات الإسرائيلية وفق شهود عيان على الأقل من المنطقة الصفراء التي توسعت فيها إسرائيل، وأيضا إيقاف حامل عمليات التوسع في مناطق مختلفة من المناطق الصفراء، إلى جانب هناك أيضا إمكانية لتحسين الأوضاع على صعيد إدخال مثلا وقود أو عفوا الغاز الطهي للمواطنين وغيرها، ويمكن أن نرى خطوات أخرى، لكن هذا ليس المستوى المطلوب، بمعنى أنه طالما أنه نتنياهو رفض هذا الاتفاق يفترض أن يكون موقف مهاجمة نتنياهو على هذا الموقف، لكن الذهاب إلى التنفيذ الصامت لبعض هذه البنود هو بالنسبة للفلسطينيين إيجابي على الصعيد العام. مجرد أن تتوقف آلة الموت والقتل الإسرائيلية بشكل أو بآخر بالنسبة للفلسطين يعني أمر يمكن أن نسميه رائع في ظل الحالة الموجودة حاليا، ولا شك حتى نكون أكثر صدقا أيضا توقف العمليات والغارات خلال الأيام الأخيرة كان إيجابي جدا، وحتى يعني أيضا كما قلت نكون صادقين، كانت الأجواء التي سبقت الأيام الأخيرة كانت أجواء صعبة قاسية تشبه تماما ذروة الحرب على قطاع غزة. أنت تتحدث عن خيام يمكن أن تستهدف أي لحظة، مربعات سكنية يتم إخلاءها بشكل كبير جدا. الآن تحسين هذه الأوضاع أو على الأقل وقف بعض الانتهاكات هذا أمر بتقديري يمكن أن يستمر، وتتوقعي أننا ذاهبون إلى هذه الحالة خلال فترة الانتخابات الإسرائيلية، لأن أنت تعرف والجميع يعرف لن يقدم نتنياهو أو لن يقدم على أي خطوة كبيرة باتجاه انسحابات التي يتم الحديث عنها، لكن كما قلت يترك للجيش الإسرائيلي أن يتصرف يتراجع من هنا أو هناك، تضييق المنطقة الصفراء لتعود إلى ما يقارب 40-50%، وهذا تأثيره كبير خاصة على موضوع النازحين. نتحدث عن مساحات هي بالنتيجة مساحة ضيقة، لكن مجرد أن يتم التراجع في بعض هذه المناطق هذا يخفف العبء على النازحين على الجهات المؤسساتية والإغاثية وغيرها في خدمة المواطنين.
0: شكرا دكتور،
1: كل الناس حاضرة.
0: نشكرك جزيلا الدكتور إياد القراء، المحاضر في الإعلام، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من غزة.

0: أيضا وفي ذات الإطار كان هنالك مواقف صدرت في واشنطن العاصمة الأمريكية حول الإعلان الذي صدر مؤخرا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنه غير موافق على ما جاء في ما تعرف بخارطة الطريق التي تقود إلى المرحلة الثانية من تفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة. مسؤولون في الولايات المتحدة قالوا إن المهم يجري على الأرض وليس ما يقوله بنيامين نتنياهو، في إشارة إلى أن الإدارة الأمريكية واثقة بأنه في نهاية المطاف سيقوم بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال بتنفيذ بعض البنود التي ترد في هذه التفاهمات أو خارطة الطريق. الباحث في الشأن الإسرائيلي الأستاذ أليف صباغ، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: صباح النور مستمعين جميعا،
0: نحييك ونرحب بك ونشكر لك انضمامك لنا. نسأل أولا، هل فعلا يناقض بنيامين نتنياهو نفسه فيما يتعلق بموقفه من قطاع غزة وما يجري فيه؟
1: يعني بنيامين نتنياهو دائما كان يعيش حالة تناقض بين التصريح وبين العمل، وفي الأساس هو يعني ينقض كل ما يمكن أن يسمى تصريح إيجابي ينقضه، وأي اتفاق يمكن أن يوقع عليه يستطيع أن ينقضه أيضا. وبالتالي وهذا عودنا على ذلك، وبالتالي لا غرابة في موقف نتنياهو بين الموافقة وبين الرفض. إذا تذكرنا قبل 10 أيام، قبل أن يذهب الولايات المتحدة ربما أكثر من 10 أيام، اجتمع الكابينيت وقرر أن يسمح للقوات الدولية أن تدخل إلى قطاع غزة. كان ذلك هدية لترامب قبل الاجتماع به، ويعني وسائل الإعلام الإسرائيلية لم تخفي ذلك، أنه أراد أن يقدم لترامب هدية. تراجع بعد ذلك عنها، الكابينيت تراجع عنها أيضا. جاءت خطة الطريق هذه من 15 نقطة، من ناحية هو يعني سمح للمساعدات الإنسانية أن تدخل إلى قطاع غزة، أوقف عمليات الاغتيال، ولكن كما عودنا نتنياهو حين تلوح له الفرصة أن يقوم بعملية اغتيال لا يتردد في ذلك تحت شعار ضرورات أمنية، خطر محدق إلى آخره. وهذا تتفهم الولايات المتحدة دائما، وهكذا عودتنا الولايات المتحدة، وبالتالي هو يقوم بالشيء وبعكسه، يصرح بالشيء ويقوم بشيء آخر. هذا نتنياهو، يعني لا غريب عليه. ولكن في هذه المرة توجد أمور إضافية. نتنياهو كل ما يفعله من اليوم أو من قبل، من حوالي شهر، كل ما يفعله حساباته الأولى، وهو صرح بذلك، حساباته الأولى هي الانتخابات. وقال لوزرائه حتى إنه كل شيء يوزن بميزان الانتخابات. نتنياهو يحتاج أن يقول لا للولايات المتحدة، الإدارة ترامب، حتى يقول للمجتمع الإسرائيلي أنا الرجل الأقوى، أنا رئيس الحكومة الأقوى، أنا الوحيد القادر أن تقول أنا أقول للولايات المتحدة لا. حتى لو كان في هناك نعم فعلية جزئيا، ولكن هو يحتاج أن يقول لا علنا، وقالها. الأمر الآخر، الكابينيت غير موافق على هذه الخطة، وهو لا يريد أن يدخل في صراع مع الكابينيت عشية الانتخابات، والحكومة أيضا غير موافقة على الخطة،
0: ولا يريد أن يدخل في صراع مع الإدارة الأمريكية،
1: ولا يريد أن يدخل مع حلفائه في صراع. لذلك قالت الولايات المتحدة نحن نتفهم اللا من نتنياهو، ولكن مهم عندنا ماذا يفعل في الواقع، يعني ماذا يحدث في الميدان.
0: طب ما هو المسموح باعتقادك أستاذ أليف صباغ بالنسبة لبنيامين نتنياهو في هذه المرحلة أن يقوم به في قطاع غزة؟ يعني المرحلة الثانية تتعلق بخطوات كبيرة يتوجب على بنيامين نتنياهو القيام بها، في مقدمتها الانسحاب العسكري من القطاع، وهي بالتأكيد صورة لا يريد أن يراها بنيامين نتنياهو ولا حلفاؤه حتى.
1: يعني تحدثنا عن ذريعة الانتخابات، ولكن في حقيقة أمر هذا خريطة الطريق من 15 نقطة لم تنشر بالكامل، وهذا شيء مهم، لا بالعربي ولا بالعبري ولا بالإنجليزي، لم تنشر بالكامل، ما نشر منها بعض البنود. حتى أنا بعض يعني تصريحات إسرائيلية تقول إنه نحن وافقنا على نسخة مختلفة عن هذه النسخة التي تحدثون عنها، هذا أيضا وارد. ربما تحدثوا عن بنود، وافقوا على بنود محددة وليس على كل الخطة، ولكن إذا جمعنا معلومات من جميع المصادر وحاولنا نركب يعني بازل في هذا الموضوع، هناك بنود في هذه الخطة لا يمكن أن تروق لبنيامين نتنياهو ولا إسرائيل. أولا خطة تحدث أنه هذه خطة جزئية من مسار كامل ينتهي أو يمهد إلى إقامة دولة فلسطينية، هذا أمر لا يمكن أن تسمع بنيامين نتنياهو حتى من جزء كبير من المعارضة أن يقبل ذلك، ويمكن كل المعارضة. ثانيا إذا كان العمل جزئي، عمليا أنت تقبل بالجزء وتمهد للجزء اللي بعده وبالتالي تمهد للجزء الأخير، وهذا يعني أنك تدخل في نفق لا تستطيع الخروج منه، وهذا يعني لا يروق لبنيامين نتنياهو ولا الإسرائيليين عموما. ثالثا يتحدث البند اللي يتحدث عن نزع السلاح أو كما يريده نتنياهو، ولا يتحدث عن نزع سلاح. هذا البند يتحدث وفق مصادر عربية عن حصر السلاح وتخزينه.
0: نعم.
1: حصر السلاح وتخزينه مختلف عن نزع السلاح. ثالثا ما يسمى بنزع السلاح أو حصر السلاح وتخزينه يأتي بالتدرج مقابل خطوات إسرائيلية، يعني منها مثلا الانسحاب من 70% إلى 53% إلى الخط الأصفر، وبالتالي الانسحاب الإسرائيلي من 70% إلى 53% إلى الخط الأصفر لا يروق لبنيامين نتنياهو، لا على مستوى لا بسبب الانتخابات ولا بدون سبب الانتخابات، لأن خطة بنيامين نتنياهو وكل من حول بنيامين نتنياهو بما في ذلك بعض يعني أطراف المعارضة هو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. عندما يتحدث عن تفكيك حماس بالكامل وليس فقط نزع السلاح، تفكيك حماس بالكامل، مجرد بقاء شخص منتمي إلى حماس في قطاع غزة يشكل تهديد لإسرائيل في نظر إسرائيل، وبالتالي هو يريد التخلص من كل ما ينتمي إلى حماس من قطاع غزة، وهو يعتبر أنه كل الفلسطينيين ينتمون إلى حماس، وبالتالي لا حدود لهذا المصطلح. عندما يتحدث بنيامين نتنياهو عن إزالة التهديد، أي تهديد؟ كيف بدك تعرف إزالة التهديد؟ التعريف لدى بنيامين نتنياهو واسع جدا، مجرد بقاء فلسطيني في قطاع غزة هو تهديد لإسرائيل، أي فلسطيني هو تهديد لإسرائيل، مجرد بقاء شخص يحمل العلم الفلسطيني هو تهديد بالنسبة لإسرائيل، وبالتالي يعني طموحات إسرائيل أكبر بكثير مما تستطيع أن تحقق على أرض الواقع. يعتقدون أنه الزمن يعني سيساعدهم، وأنهم طالما هم أقوياء والولايات المتحدة تدعمهم، وأن العرب عاجزين عن مواجهة إسرائيل، سيستمرون في ذلك إلى أبد الآبدين، كما قال شمير في مفاوضات أوسلو بعد مدريد، قال لو كنت أنا مفاوض سأفاوض إلى أبد الآبدين.
0: نعم شكرا.
1: نتنياهو تبنى هذه النظرية وهو يريد أن يفاوض ويحاور ويناور بين النعم ولا إلى أبد الآبدين طالما هو قوي وقادر أن يقول لا.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ أليف صباغ، الباحث في الشأن الإسرائيلي.

0: نذهب سيداتي سادتي إلى ملف آخر في الضفة الغربية. هنالك هجمات مستمرة ومتزايدة من قبل المستوطنين في الضفة الغربية، هذا ما أكدت معطيات صدرت عن جهات إسرائيلية أكدت ارتفاع اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة. من بين هذه الاعتداءات ما يتعرض له تجمع الكعابنة البدوي إلى الشرق من الطيبة برام الله، هذا التجمع الذي بات يتعرض بشكل شبه يومي إلى هجمات عنيفة من قبل المستوطنين يتم فيها الاعتداء على الأهالي وبالتالي يصابون بجروح، وأيضا تجري مضايقتهم على مدار الساعة في مسعى لتهجيرهم من تلك المنطقة. اسمحوا لنا أن نرحب بالسيد نايف الكعبني أحد سكان تجمع الكعبني البدوي شرق الطيبة. صباح الخير.
1: صباح الخير
0: أستاذ نايف، حدثنا عن يوميات هذا التجمع البدوي إلى الشرق من الطيبة في ظل هذه الاعتداءات التي تشن بشكل شبه يومي من قبل المستوطنين.
1: الله يسعد صباحك ويسعد صباح المستمعين. والله الاعتداءات يعني يومية علينا، وحتى في الليل كمان اعتداءات في الليل يجي يضربوا أحجار علينا. والله الوضع صعب عندنا كثير، والله يعلم في الأحوال الناس.
0: منذ متى بدأت الاعتداءات بشكلها الكثيف أستاذ نايف؟
1: والله يا أستاذ إنها الاعتداءات هاي يمكن من شهرين وجاي شدت أكثر، وفي الشهر الأخير هذا شد علينا بزيادة.
0: ما الذي يقوم به المستوطنون بالضبط؟
1: اللهم صل على سيدنا محمد. يعني اعتداءات يومية، يعني ضرب ثبات، تخريب، تكسير، سرقة، أي شيء بلحولهم يسرقوه، أي شيء ما خلوا أي شيء غسوه يا زلمة، تخريب، تدمير، دمرونا يا.
0: طيب يعني هذه الاعتداءات اليومية أستاذ نايف الكعابني، ما الذي تهدف إليه؟ ما الذي يريده المستوطن؟
1: والله الهدف، والهدف واضح، يا تهجير قديش التجمعات هجروها في المناطق، ما يعني الهدف هو مبين انه تهجير، تضييق على المعيشه، على الحياه، مشان يهجروا الناس من اراضيهم.
0: هل تصلكم المياه؟ هل هنالك تمديدات للكهرباء مستقره، ام ان ايضا يعني هجمات المستوطنين تطال ذلك؟
1: والله المي، ان المي اعلم فيها كيف المي قطعوها عنا، احنا كنا نعبي مع الدرب وفزاع، ودرب وفزاع محاصرين وقطعونها من المي، واحنا نفس الشيء احنا كنا نعبي مع عندهم مي على تنكات تركترات يعني ننقل نقل مي، وقطعناهم من المي وصارت المي صعبه، وحتى لما نجيب لنا مي وفي ناس يعني يساعدونا في المي، لما نجيب مية يجوا يقطع البرابيش ويكب المية في الأرض. وضع والله يا أستاذ إنه صعب جدا جدا جدا، صعب أوضاع عندنا، الأحوال صعبة.
0: هل نتحدث عن تجمع كبير أستاذ نايف الكعبني؟
1: والله تجمع كبير شرق الطيبة، كل شرق الطيبة، الطيبة حتى الطيبة البلد تعاني، واللي حواليها رمون، بير جرير، كل المناطق الشرقية هاي الأراضي الزيتون خربوها، جابوا جمال ومعهم غنم كثيرة وفلتوها في الزيتون، دمر الزيتون، دمر الأرض، الناس لا قادر تحرث ولا قادر تطيع زيتونها ولا، والغنم الناس أغلبية الناس ما ظل ما عندها غنم، اللي باع واللي شرد غنمات أبعدهن خافوا يسرقوهن، يعني دمروها تدمير المنطقة الشرقية، منطقة هاي المنطقة دير دبان، رمون، دير جرير، الطيبة، كل هاي العالم تضررت وخرب بيتها.
0: كم عائلة يحتوي التجمع أستاذ نايف؟
1: تجمع شرق الطيبة
0: نعم
1: يعني يمكن 20 عائلة غير العائلات اللي تهجرت. 20 عائلة موجودات يعني غير اللي تهجرت.
0: كم عدد من قرروا الرحيل عن التجمع في آخر فترة؟
1: لا حدا قرر الرحيل. الناس في ناس رحلت غصبا عنها، هجموا عليهم على بيوتهم على الغرفات، كسروا ضربوهم كسروهم يعني أطلعوهم بالقوة يعني مش ما حد طلع من خاطره. الأوضاع صعبة وانت شايف يعني مبين، نصور احنا كل يوم على التلفونات ونصور ونبث وننزل وعلى الفاضي ما جايبها شيء، سوى منطقة عسكرية مغلقة وهي هم صبحوا سارحين اليوم، ولا كان في منطقة عسكرية مغلقة ولا كلها هيلمة في هيلمة.
0: طيب الخيارات المتاحة أمامكم أستاذ نايف الكعبنة في ظل هذا الواقع الصعب الذي تعيشه العائلات البدوية في
1: والله
0: التجمع؟
1: والله ما في خيارات إلا الصمود يا أبو، والله ما في غير الصمود، ما في غير الصمود. الغنم اللي باع واللي أبعد غنماته وإحنا صامدين وإن شاء الله غير الله يفرجها علينا.
0: هل تمتلكون
1: صوت من العالم إن إحنا يعني في ناس في محنة وفي ناس في شدة، وصلوا صوتنا للعالم يا عمي، وإحنا صامدين وصابرين وإن شاء الله نحتسب عند الله.
0: هل تمتلكون مقومات الصمود أستاذ نايف؟
1: والله الله يعلم المؤسسات يعني أغلبية المؤسسات الفلسطينية تعرف أوضاعنا يعني، وإجوا علينا وشافوا بعينهم وما قصروا معنا، وإن شاء الله إن صامدين ونظل ثابتين.
0: شكرا جزيلا لك السيد نايف الكعبنة. في ذات الإطار سيداتي سادتي، إطار اعتداءات المستوطنين وإرهابهم الذي تؤكد معطيات مصدرها دولة الاحتلال أنها في ارتفاع متواصل. سجلت في أو لدى أجهزة أمن الاحتلال 660 اعتداء للمستوطنين في الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام 2026، مع تأكيد استشهاد 6 مواطنين و140 مصابا، وذلك بخلاف الأرقام التي أو الخاصة بشهر تموز يوليو الماضي. هذه الاعتداءات يقال إسرائيليا إنها ارتفعت بنسبة 63% مقارنة بالأشهر 6 الأولى من أو الأخيرة من العام الماضي 2025، إلا أن يعني هذه النسبة تبلغ الزيادة فيها بنحو 50% عند مقارنتها مع النصف الأول من العام الماضي. الأستاذ خليل التفكجي الخبير في شؤون الاستيطان، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
2: صباح النور، أهلا وسهلا بك.
0: ماذا يعني أن تقول إسرائيل إن اعتداءات المستوطنين تتزايد وهي ترصد أرقاما لذلك وتحصي ذلك؟ لمن تقول إسرائيل هذا؟
2: هي رسالة انتخابية، يعني كما تلاحظ الآن أن هنالك انتخابات، نتنياهو يريد أن يعود إلى السلطة، أن الاستطلاعات تدل على أن هنالك سقوط لنتنياهو، أي وبالتالي اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يقوده طبعا بن غفير وسموليتش وكل هالشلة الأمل يمين الإسرائيلي المتطرف يعتمدون على قضيتين، قضية الاستيطان في داخل الضفة الغربية وقضية المستوطنين الأداة التنفيذية للمشروع الإسرائيلي، بأن هؤلاء المستوطنين الذين يشكلون 5% من سكان إسرائيل والذين يقودون الآن المعركة من أجل إعادة تحرير بين قوسين هذه البلاد من المحتلين الفلسطينيين. وهذا يدل على أن الجانب الإسرائيلي عندما يعلن هذه الأرقام، هذه هي رسالة للإسرائيليين، نحن الآن نحرر هذه البلاد، نحن نقود هذه المعركة من أجل عدم إقامة دولة فلسطينية، هذا بالدرجة الأولى، حتى ليست هي فقط المستوطنين في داخل الضفة الغربية، بل ما يطلعه الآن بشيء جديد جدا، وليس جديد وقديم من جديد، لكن بشكل كبير جدا، قضية العنصرية التي تتجه باتجاه حتى الفلسطينيين في داخل 48. يعني حقيقة ما يقاد الآن في داخل الضفة الغربية من عملية تهجير سكان، من عملية الاعتداء على البيوت، حرق المنازل، حرق الأغصان، اختلاع الأشجار، كل هذا الموضوع هو قضية انتخابية بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى ثانيا أهم شيء من هذا كله أن هنالك ولايات متحدة أمريكية لا تفعل شيء، بل بالعكس تماما تحت الطاولة تقول أفعلوا ما تشاءون، وإحنا نحن نقول شيء وعلى أرض الواقع شيء آخر.
0: تريد أن تقول أستاذ خليل التفكجي أن نشر هذه المعطيات يأتي من باب التفاخر بالنسبة لليمين الإسرائيلي بأن هذه الاعتداءات أخذة بالازدياد، وليس من باب لوم الذات أو اتخاذ مواقف تجاه هذه الاعتداءات التي يعني ربما تمثل بالنسبة لدول غربية ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية نقطة خلافية مع إسرائيل؟
2: انظر ماذا فعلوا للمستوطن الإسرائيلي الذي تم إطلاق سراحه، بأنه لازم كان تم الاعتقال باعتباره اعتداء على الفلسطينيين وقتل أحد الفلسطينيين، فبالتالي هو بعد أن محاكمته تم إطلاق سراحه، وطبعا هذا بضغط من أبي بلوط اللي هو الحاكم العسكري في داخل الضفة الغربية، فهذا إن دل فيدل على أن هنالك اتجاه يميني إسرائيل متطرف، افعلوا ما تشاءوا، الحكومة وراءكم، الولايات المتحدة الأمريكية هي حتى في تم تأجيل كل المواضيع، قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، يعني لكم شهرين أن تفعلوا ما تشاءون في داخل الضفة الغربية. أنا لا أنظر للولايات المتحدة، حتى الاتحاد الأوروبي، يعني هذه الأرقام هي موجودة أولا بأول لديهم، وهنالك مراقبة لهذه الاعتداءات، لكن الأوروبيين يقولون شيء ويفعلون شيء آخر. حقيقة حتى الاتحاد الأوروبي والدول التي قامت بالاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبار الاستقلال وإقامة دولة إلى جانب الدولة العبرية، ماذا فعلت؟ لم تفعل شيء غير الإدانة والاستنكار. حتى العالم العربي والإسلامي الذي اجتمع وقال واستنكر وأدان وحذر إلى آخره من الكلمات العربية الكريمة، لكن لم يفعل شيء، وبالتالي الجانب الإسرائيلي يريد أن يحسم هذا الموضوع في قضية الضم، الضم الذي يبدأ بالتدريج وهو ما تشاهده الآن على أرض الواقع، إقامة مستوطنات جديدة، إقامة بؤر استيطانية جديدة، إقامة بنى تحتية جديدة، يعني ما تشاهده الآن من شوارع تفتح بشكل عريض، يعني إذا بدأت من منطقة رام الله باتجاه نابلس تشاهد الشارع رقم 60 يوسع بشكل كبير جدا، هذا لماذا؟ أيضا البنية التحتية التي تقام للجانب المستعمرات الإسرائيلية، المستوطن التي تم إقامتها في منطقة سهل عرابة الجديدة وتم توطينها، لماذا؟ إذن كل هذه المواضيع التي نتكلم بها الآن، فرض أمر واقع على الأرض، اثنين انتخابات، ثلاثة ظروف دولية، ولايات المتحدة الأمريكية مدعومة داعمة إسرائيل بما بكل الأمور السياسية والمدنية والعسكرية، وحتى التغطية على كل ما تفعله في داخل الضفة الغربية أو في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
0: شكرا جزيلا للأستاذ خليل التفكجي الخبير في شؤون الاستيطان. نصل بهذا سيداتي سادتي مستمعينا ومتابعينا إلى نهاية يوم جديد قدمناه لحضراتكم من رأي فم رأي تي في، نشكر لكم المتابعة، نقول لكم تحيات سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في البث التلفزيوني، تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، دمتم بخير وفي أمان الله.
3: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم. وذلك حتى 13 من سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
4: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
5: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
4: هذا البرنامج برعاية
5: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.
4: أوراق الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
6: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
7: أسعد الله صباحكم بكل الخير، أهلا ومرحبا بمستمعينا الأعزاء أينما تواجدوا الآن. مشوار أوراق الصحافة يبدأ في هذه الأوقات ويستمر على مدار الدقائق القادمة. بالطبع مشوارنا يأتيكم برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، أوسع وأكبر شبكة مصرفية إسلامية في فلسطين. أحييكم مستمعينا لنهار هذا اليوم الثلاثاء 11 من آب لعام 2026. أوراق الصحافة يبدأ الآن في محاولة لتلخيص الساعات 24 الماضية بأخبارها وعناوينها. وزارة التنمية الاجتماعية في غزة تنبه من التدهور الخطير والمتسارع في أوضاع المياه والصرف الصحي في القطاع، كما وجهت نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي والهيئات الإنسانية والدولية من أجل التحرك الفوري لتوفير المساعدات الغذائية والطبية لآلاف المواطنين منهم آلاف النازحين. حركة حماس تؤكد تمسكها بخطة مجلس السلام ذات 15 نقطة لتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة والانسحاب والإعمار، محذرة من تعطيلها، وذلك عقب رفض إسرائيل الخطة واشتراطها نزع سلاح المقاومة أولا، وسط دعوات إقليمية للالتزام بتنفيذ كامل لاستحقاقات الاتفاق. جهات في مجلس السلام قالت إن إسرائيل بدأت فعليا بتنفيذ عدد من البنود الرئيسية الواردة في خريطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة، رغم إعلان نتنياهو رفضه العلني لها. والمعطيات الإسرائيلية أفادت بأن نتنياهو شارك في الأيام الأخيرة في نقاشات تتعلق بانسحابات إسرائيلية محدودة من مناطق في قطاع غزة وتحديدا في رفح. موقع أكسيوس بدوره نقل عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن البيت الأبيض غير منزعج من تصريحات نتنياهو الرافضة للخطة الأمريكية، ويتعامل مع تلك التصريحات باعتبارها مرتبطة بالمعركة الانتخابية في إسرائيل لا أكثر ولا أقل. المدير العام لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف قال بدوره للقناة 12 العبرية إن إسرائيل لن تطالب بالانسحاب من غزة قبل اتخاذ خطوات ملموسة لنزع سلاح المقاومة، وأن الانسحاب سيتم على مراحل منطقة تلو الأخرى فقط بعد نزع السلاح والأنفاق. أما إذا لم تفي حماس بالتزاماتها كما قال فإن العملية ستتوقف ببساطة. ميلادينوف اعتبر أن خريطة الطريق تعتبر وثيقة مشتركة بين مجلس السلام برئاسة ترامب وبين حماس، ولا تقتصر الخطة على نزع سلاح المقاومة في غزة بل على أن تسلم حماس أسلحتها ومسؤولية إدارة القطاع إلى ما يسمى مجلس السلام وفقا لما ذكره ميلادينوف. مراسل عسكري إسرائيلي يحذر مما سماه مخاطر زعم أنها تواجه جنود الاحتلال في قطاع غزة في ظل عدم وضوح الهدف العسكري والسياسي للمرحلة القادمة، إلى جانب تغييرات محتملة في تطبيق تعليمات إطلاق النار داخل القطاع. التقارير الأخيرة الميدانية تشير إلى أن الاقتراب من ما يسمى الخط الأصفر أو عبوره داخل قطاع غزة لم يعد يقابل بإطلاق نار فوري وشديد من قبل قوات الاحتلال، وطبعا بعد ضغوطات أمريكية كما أشيع. المحلل العسكري هذا أضاف أن اشتراط الحصول على موافقات من مستويات عسكرية عليا لتنفيذ بعض الهجمات في غزة قد يؤدي حسب تعبيره إلى تعقيد الوضع العملياتي بالنسبة لقوات الاحتلال الموجودة داخل القطاع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلمح إلى أن خطته لإنهاء الحرب في غزة والمضي نحو المرحلة القادمة باتت مسارا مؤكدا، وذلك رغم تصريحات نتنياهو الرافضة. تقرير نشره موقع إسرائيلي أكد أن ترامب شارك مقالا لهيلاري كلينتون أعربت فيه عن دعمها للخطة الأمريكية الخاصة بغزة، ما يحمل دلالات سياسية، حيث اختار ترامب الاستناد إلى موقف شخصية كانت في السابق من أبرز منافسيه السياسيين لإظهار أن تأييد الخطة لا يقتصر على دائرته السياسية. في ذات الإطار، المصادر المتعددة كشفت عن تباين في العلاقة بين أمريكا وإسرائيل في توقيت حساس بالنسبة لنتنياهو. التلفزيون الإسرائيلي كشف عن أن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لإغلاق الجبهات الثلاث في غزة ولبنان وإيران، وهذه هي الرسالة التي نقلها قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر الذي زار تل أبيب خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي. منظمة عير عميم الحقوقية الإسرائيلية تفيد بأن حكومة إسرائيل دفعت خلال أسابيع قليلة بثلاثة من أكبر المشاريع الاستيطانية في القدس الشرقية، تضم أكثر من 3400 وحدة استيطانية ضمن محاولاتها تعزيز السيطرة على المدينة المحتلة. إسرائيل تقول إنها سجلت 660 اعتداء نفذها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة خلال النصف الأول من العام الجاري. تحقيق استقصائي لقناة الجزيرة يكشف عن ظاهرة خطيرة تتمثل في استخدام المستوطنين قاصرين كأدوات للترهيب والتهجير في قرى الضفة المحتلة، حيث يتقدم هؤلاء صفوف الهجمات على التجمعات الفلسطينية ويأتي بعدهم جنود الاحتلال، بينما يواصل القصر التصوير والاعتداء على السكان. التحقيق كشف عن شبكة منظمة تخدم أهدافا استيطانية في بلدة دير جرير وضواحيها شرق رام الله، حيث يعيش على تلة تطل على آلاف الدنومات أحد كبار قادة المستوطنين، وهو الأب الروحي لشبيبة المستوطنين أو شبيبة التلال الإرهابية الذي يستقدم القاصرين لتنفيذ عمليات ترهيب أجبرت أهالي بلدة يانون على الرحيل. صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية تنشر في تقرير أعده بول نوكي أن إسرائيل تواجه قنبلة موقوتة من الأمراض النفسية الناجمة عن الحرب على غزة. التقرير أشار إلى انتحار 3 جنود إسرائيليين هذا الشهر، ليرتفع عدد المنتحرين منذ مطلع العام 17، وهو معدل أعلى من أي وقت مضى في السنوات 15 الماضية. تحليل نشرته صحيفة يدعو أحرنوت العبرية أشار إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتجهان إلى ما يشبه تجميدا استراتيجيا على عدد من الجبهات في الشرق الأوسط، بما فيها كما ذكرنا قبل قليل إيران وغزة ولبنان، مع ترجيح عدم اتخاذ خطوات كبيرة قبل الانتخابات في أمريكا وإسرائيل. في أوراق الصحافة، CNN تنقل عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه لا مواعيد محددة حاليا لعقد جولات جديدة من المفاوضات مع لبنان. إيران تصف الاتفاقية الدفاعية التي وقعتها السعودية وتركيا وباكستان بأنها تحول كبير، ودعت دول المنطقة إلى تعزيز التعاون والثقة فيما بينها، مؤكدة التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان على خريطة العبور في مضيق هرمز، مع استمرار المحادثات بينهما حول مسائل فنية. موقع أكسيوس الأمريكي يفيد بأن دونالد ترامب يميل في المرحلة الراهنة إلى مواصلة الضغط الاقتصادي على إيران بدلا من إصدار أمر بشن هجوم عسكري جديد عليها. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إنه رغم الحصار الأمريكي على البلاد، إلا أن طهران تعمل على فتح مسارات جديدة وحل المشكلات القائمة. خبراء ومراقبون يشككون في أحاديث لمواقع إخبارية عالمية في رواية الإدارة الأمريكية بشأن قدرتها على التحكم بمسار المواجهة مع إيران، معتبرين أن الخطاب الأمريكي يهدف إلى إظهار البيت الأبيض ممسكا بزمام المبادرة في وقت تواجه فيه واشنطن مأزقا استراتيجيا متفاقما مع استمرار الحرب واتساع تداعياتها الإقليمية، الأمر الذي يجعل الخيارات المتاحة أمام إدارة ترامب أكثر ضيقا من أي وقت مضى كما يؤكد الخبراء. صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية تنشر تقريرا كشفت فيه عن الطريقة التي توصلت فيها الإمارات العربية للحصول على حظوة واشنطن ورضاها. وقالت الصحيفة البريطانية الأمريكية إن أبو ظبي استخدمت مزيجا من المال والعلاقات العامة لتتحول إلى أهم حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. ولتصل الإمارات إلى هذه المكانة، تعلمت الإمارات من أخطائها القديمة وفق الصحيفة، ففتحت باب أموالها وطبعا العلاقة مع إسرائيل لتكون صديقة وحليفة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. في أوراق الصحافة أيضا، الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يؤكد تمسكه برئيسه الحالي جياني إنفانتينيو، محذرا من أن أي تحرك لتغييره خارج الأطر الانتخابية المعتمدة ستؤدي إلى مشكلة. ويأتي الموقف هذا وسط خلافات متصاعدة حول إدارة الاتحاد ومقترحات تجارية مثيرة للجدل، بالتزامن مع دعوات لاستقالة إنفانتينيو ودعم اتحادات قارية لاستمراره في هذا المنصب. أخيرا، مصرع العشرات وإصابة آخرين في بيريرا في غرب كولومبيا جراء زلزال قوي ضرب البلاد يوم أمس، بلغت قوته 7.4 درجات على مقياس ريختر. هكذا نصل إلى ختام مشوار أوراق الصحافة لهذا اليوم. شكرا جزيلا لكل من تابعنا واستمع إلينا في هذا الصباح. أخبار متفرقة، عناوين مقتضبة نطالعها وإياكم كل يوم في مثل هذه الساعة برفقة البنك الإسلامي الفلسطيني. تابعوا البنك على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي في 43 موقعا وفرعا منتشرة في كافة المحافظات، بالإضافة إلى islamicbank.bs. طبعا نشير لمستمعينا بأنه الساعات القادمة لدينا فيها المزيد من الأخبار والوقفات والبرامج، فتابعوا أثيرنا ومحطاتنا المختلفة. وهذه محبتي نجوى الحمدان، إلى اللقاء.
4: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
6: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
8: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
9: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
1: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطاً ميسراً ومريحاً من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.
5: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
6: يبدو أن الجدل بشأن سياسات الولايات المتحدة الخارجية لم يعد يقتصر على موازين القوى أو التحالفات العسكرية، بل امتد للاقتصاد العالمي، حيث أصبحت درجة الوضوح في قرارات واشنطن عاملا مؤثرا في حركة الاستثمار والتجارة وثقة الأسواق. الكاتب البريطاني المختص بالشؤون الدولية ماكس هاستينجر قال في مقال نشرته وكالة بلومبيرغ إن كثيرا من الدول باتت تعيد حساباتها السياسية والاقتصادية مع تراجع القدرة على التنبؤ بالسياسات الأمريكية خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تحول الوون الكوري الجنوبي من واحد من أسوأ العملات أداء في آسيا لأحد أفضل العملات أداء على مستوى العالم في الشهر الماضي، مدعوما بإعادة أرباح شركات الشرائح الإلكترونية إلى البلاد وعمليات البيع المكثفة لأسهم التكنولوجيا والتجديد في السياسات النقدية. وارتقى الوون بنسبة قاربت 8% مقابل الدولار في تموز ليصبح ثاني أفضل العملات أداء في العالم بعد البيزو الكولومبي.
5: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
7: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها.

0: كثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: الساعة الآن 8:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأبرز وأهم الأخبار. قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم منذ مساء أمس بلدة تل جنوب غرب نابلس تمهيدا لتفجير منزل الشهيد فاروق رمضان. سلطات الاحتلال تودع مخططا لإقامة مستوطنة جديدة تحمل اسم نوفي راحيل عند المدخل الرئيسي لحي أم طوبة جنوب القدس المحتلة. وزارة التنمية الاجتماعية في غزة تحذر من التدهور الخطير والمتسارع في أوضاع المياه والصرف الصحي في القطاع، داعية للتحرك الفوري لتوفير المساعدات الغذائية والطبية. حركة حماس تؤكد تمسكها بخطة مجلس السلام ذات 15 نقطة لتنفيذ وقف إطلاق النار بغزة والانسحاب الإسرائيلي والإعمار، محذرة من التعطيل عقب رفض نتنياهو الخطة. جهات في مجلس السلام تقول إن إسرائيل بدأت فعليا بتنفيذ عدد من بنود خريطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة رغم إعلان نتنياهو الرفض العلني لها. موقع أكسيوس ينقل أن البيت الأبيض غير منزعج من تصريحات نتنياهو التي ترفض الخطة الأمريكية بغزة ويتعامل معها باعتبارها معركة انتخابية إسرائيلية. مدير عام مجلس السلام كما يسمى نيكولاي ميلادينوف يقول إن إسرائيل لن تطالب بالانسحاب من غزة قبل البدء بنزع سلاح المقاومة وقيام حركة حماس بتسليم إدارة القطاع للمجلس المزعوم. مصادر عبرية تكشف عن أن واشنطن تضغط على إسرائيل من أجل إغلاق الجبهات الثلاثة في غزة ولبنان وإيران. منظمة عير عميم الحقوقية الإسرائيلية تفيد بأن إسرائيل دفعت في الأسابيع القليلة الماضية بثلاثة من أكبر المشاريع الاستيطانية في القدس الشرقية تضم أكثر من 3400 وحدة. تحقيق استقصائي جديد يؤكد استخدام المستوطنين قاصرين منهم كأدوات للترهيب والتهجير في قرى الضفة الغربية المحتلة. صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية تفيد بأن إسرائيل تواجه قنبلة موقوتة من الأمراض النفسية الناجمة عن الحرب على غزة، وذلك بين جنودها ومواطنيها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يزعم إزالة الألغام من مضيق هرمز ويقول إن بلاده ستطالب بأموال مقابل الأضرار التي تسببت فيها إيران. طهران تعلن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان على خريطة العبور في مضيق هرمز. موقع أكسيوس الأمريكي يفيد بأن دونالد ترامب يميل حاليا لمواصلة الضغط الاقتصادي على إيران بدلا من إصدار أمر بشن هجوم عسكري جديد عليها. أخيرا صحيفة فاينانشال تايمز تكشف عن أن الإمارات حصلت على علاقات جيدة مع واشنطن مؤخرا بسبب أموالها وتطبيع علاقاتها مع إسرائيل. انتهى الموجز. قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات المقبلة، تابعوه عبر أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
1: ورايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: أنا أريد،
9: أنت أريد،
10: هو أريد،
11: وهي أريد،
12: أحنا أريد.
13: أريد، طور عالمك.

0: صباح الخير. واليوم الثلاثاء 11 آب وحلقة جديدة مع الناس. معكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ويسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. وكالعادة وبمعيتكم نصب على الزملاء بداية سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. صباح الخير يا سلام.
1: صبحكم بالخير.
0: ويسعد صباحك الزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. وصباح الخير زميلة أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسرى الحرية. صباح الخير مستمعينا ومتابعينا وين ما كنتوا، دائما على رايا اف ام ورايا تي في وعلى البث المباشر على فيسبوك صفحة برنامج مع الناس. صبحكم الخير في بيوتكم وسياراتكم وفي أشغالكم وين ما كنتوا. وللناس اللي على الحواجز وعلى البوابات وفي أزمات السير، صباح الخير. وسائقين الأعزاء السيارات العمومي، يسعد صباحكم. صباح الخير للناس اللي صامدة لحالها ومن حالها. للناس اللي صامدة بدون برامج مشاريع دعم صمود، يعني للناس اللي انتركت لحالها تواجه مصيرها. للناس اللي مرابطة في أرضها وبيتها. للناس اللي بتواجه الموت من المستوطنين وجيش الاحتلال يوميا. مرات الناس بدها بس تحلوا عنها ما تدعموها. مثلا زي مزارعين الأغوار اللي سلطة المياه اليوم تذكرت وبتطالب فيهم بديون المي المتراكمة عليهم من سنوات، وكأنه وقته يعني هذا الحكي. جماعة الخير المزارعين زي ما بقولوا بالعامية بسفوا في التراب سف، الله يكون بعونهم على هجمات المستوطنين والاستيطان وإيش ما بدكم من إغلاقات. وعلى كل حال رح نطرح هذا الموضوع إن شاء الله بعد الفاصل بتعمق. وامبارح طرحنا موضوع المنصة، منصة الحجز على الجسر، وهي مادة خصبة للنصب في موقع بيشبه موقع منصة جيت، وهو يعني منصة للنصب. وامبارح طرحنا الموضوع لأول مرة، ولما نشرنا الخبر تفاجأت بكم الرسائل وصلتني من ناس وقعوا في هذا الفخ. فهاي رسالة لكل الناس، انتبهوا لما تحجزوا على المنصة إنكم موجودين على المنصة الرسمية لجيت. تأكدوا لما ينبعث لكم من رقم التأكيد على الرسالة النصية، انتبهوا للمبالغ المكتوبة عندكم، انتبهوا انه المنصة هي المنصة المضبوطة. يعني واحدة من الأشياء المهمة بالعنوان بالرابط انه .com هاي نصب، اذا كانت .jo هي صحيحة. ضروري نكونوا مفتحين يا جماعة الخير. حالات النصب حدث ولا حرج. وفي رام الله والبيرة وانطلاق فعاليات يلا رام الله والبيرة. غرفة التجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة امبارح الاثنين رسميا اطلقوا حملة يلا على رام الله والبيرة، وكان هذا خلال مؤتمر صحفي عقدته في مقر الغرفة التجارية بمشاركة واسعة من شركاء الحملة ممثلي مؤسسات الرسمية والمحلية والقطاع الخاص في خطوة تهدف إلى تنشيط الحركة التجارية. وأطلقوا المنصة الرسمية ليلا رام الله والبيرة اللي بتشكل دليل إلكتروني موحد لمحافظة رام الله والبيرة يضم الفعاليات والأماكن والمعالم والمنشآت المشاركة والعروض الدائمة خلال هذه الحملة. والمنصة بتهدم إلى خدمة المواطنين وزوار المحافظة من مختلف المحافظات الوطن وأهلنا في الداخل الفلسطيني خلال توفير مرجع رقمي يعرفهم بما تقدمه المحافظة من أسواق ومنشآت وخدمات وفعاليات وتجارب. الغرفة التجارية والقطاع الخاص بحاول ينعش البلد تجاريا واقتصاديا، وعندنا ناس في البلد بتحبط فينا وبتكسر مجادفنا. ومعكم حتى التاسعة.

وصباح الخير لكل متابعينا وتعليقاتكم على فيسبوك. سعد صباحكم جميعا. حبيب صباح الخير، سعد صباحك يا حبيب. غازي نصيف، صباح مقدسي بامتياز لك ولرايا ولجميع المستمعين المشاهدين وين ما كانوا. سعد صباحك يا غازي، تحياتنا إلى كل أهل القدس. وصباح الخير أم التيم، سعد صباحك.

0: من رسائلكم على واتساب احنا زمان
1: اسد
0: صباح الخير يا سلام زمان ما اخذنا رسائلكم على واتساب وغاده يسعد صباحك يا غاده تحياتنا لك حبيب يسعد صباحك صباح الورد وسائد خراس صباح الخير يا سائد إلك وكل الركاب اللي معك وتحياتنا لأهلنا في نابلس الحبيبة وأنس حميدات يسعد صباحك يا أنس تحياتنا لك وطريق السلامة دوما وخبرنا شو وضع الطريق تلاك أم جهاد مناصر يسعد صباحك طارق عزموتي يسعد صباحك
2: زي الزمان
0: طارق كل صباح الخير لمن استيقظ وفي قلبه جبل من الهموم ولكنه ما زال يرجو الله فرجا قريبا يا رب فرج من عنده

0: قلبي.
1: عبد خصيب يسعد صباحك يا عبد. عبد احنا والله متابعين موضوعك، الموضوع ليس شخصيا يعني، الموضوع متعلق في المالية العسكرية لكل الحالات اللي بتشبه حالتكم، عشان هيك احنا ما رجعنا لك لحد هلأ، مستنى صراحة على أساس انه نعطيك خبر منيح ان شاء الله، بس الموضوع متعلق بقطاع كامل.

0: ومعنا اتصال هاتفي. يلا صباح الخير.
1: صباح الخير يا باشا.
0: يسعد صباحك ابو يزيد. كيفك؟
1: كيف حالك يا بركي؟
0: يا حي الله. الله يسعد صباحك ابو يزيد. طمنا عنك.
1: والله الحمد لله رب العالمين. ماشي خينا مدفشين تمام
0: الحمد لله رب العالمين. ويعني دائما الامل في ربنا كبير
1: والنعم بالله
0: لا اله الا الله. تفضل.
1: بس هيك قفشه بسيطه من اجل الانسان يعني يرجع لضميره يرجع لربه. هارون الرشيد امير المؤمنين كلياتهم الخليفه ركب فرسه يوم من الايام وراح على يتفقد هون وهون وهون وهون في قريب له اسمه بهلول، وجزء بتعرفه بالتاريخ انه بهلول.
0: نعم.
1: شايف هذا بهلول هجر القصور وذهب الى القبور وكان ورع وتقي وزاهد جدا جدا. التقى فيه بقول له بعدين معك يا بهلول بدك ترجع للقصور؟ قال له لا يا قرابه بالمعنى. طب ليش انت هون بين القبور وبتروح وبتيجي؟ قال له هذول بذكروني في ربنا واذا انا بعدت عنهم ما بيستغيبوني، لكن كل دواوينكم انتم كذا وكذا وكذا. قال له لا بدك تيجي. قال له باجي بس بشرط تجاوبني وتعطيني ثلاث شغلات. قال له تفضل. قال له الشغله الاولى لما يجي ملك الموت بدي تصرفه عني. قال له اعوذ بالله بقدرش. الشيء الثاني قال له انا بدي تزود لي في عمري. قال له ولا يمكن انا ما بقدر. الشغله الثالثه قال له بدي تطلعني من النار توديني على الجنه. قال له ولا يمكن انا ما بستطيع هذه الامور جميعياتها. اللي هو هيك تبسم بهلول وطلع في هارون الرشيد وكل شايف يا هارون انت مملوك وليس ملك، انت مملوك وليس ملك. وهذا قفشة موجهة لكل مسؤول ولكل رئيس وملك، وبقول عن حاله أنا وأنا وأنا وأنا وأنا. مصيرك تحت التراب، الروح ونيجي ونتعس عليك ونمشي في المقبرة. ما تحكيش عن حالك ملك، أنت مملوك والملك هو الله سبحانه وتعالى.
0: على من يتعظ يا أبو يزيد.
1: أرجو أن يكون فيها عبرة لمن له ضمير ما زال حيا.
0: على من يتعظ إن شاء الله ربنا بيسرها وإن شاء الله ربنا بعطينا حال غير هالحال وتتحسن أمور. ربنا كريم أبو يزيد يسعد صباحك.
1: هلأ.

0: معنا اتصال هاتفي اخر. الو صباح الخير.
1: الو صباح الخير احمد.
0: يا حي الله. ميت مرحبا، يسعد هالصباح.
1: صباح الخير لكل المستمعين الرايا فالكرايا كله.
0: الله يسعد هالصباح. مجدي يسعد صباحك يا مجدي، كيف امورك؟
1: والله الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: ايه انا بعثت لك صورة على الواتساب ونزلت مصر على رايي ومتمسك فيه. مهندسين الطرق للاسف ينفذ قبل ان يفكر.
0: نعم، يعني حاطين طبعا، بس للتوضيح الصورة اللي بعتها مجدي هي إشارة قف على رأس طلوع قوي على مفرق في منطقة الطيرة، صحيح يا أخي مجدي؟
1: نعم، نعم. والإقبال على اليمين هذا نزول.
0: نعم،
1: فللأسف أنا مبارح صار معي نفس الفيلم، جيب وقف قدامي لأنه شاف القف واضطريت أطلع بالموت يعني لطلعنا يعني بالسيارة كانت محملة، فمشكلة هاي
0: لأن السيارة بيوقف على طلوع، إذا وقفت في آخر طلوع فوق صعبة، والله صعبة. صحيح.
1: نعم، وهذا أنا اللي يعني بحكي فيه، التنفيذ قبل التفكير. وصار نفس الإشي كمان في دوار الشرطة، التريلا نعم. بدها تمر على جهة سطح مرحبا، ما قدرت تتخطى الدوار، طلعت عليه خضبته، فما بعرف يعني، يعني مفروض يكون في تفكير إنه حجم الدوار يكون مناسب للتقاطع اللي موجود.
0: هلا على موضوع الطلوع هاي والاشاره، احنا راح نتواصل ان شاء الله مع بلديه رام الله في هذا الموضوع، راح ابعث لهم الصور كمان للتوضيح. بخصوص الدوار، انا شفته من امبارح قاعدين بوسعوا الدوار من جهه السوبر ماركت. اذا انتبهت اعتقد
1: فيه. من السوبر ماركت اصلا، يعني انا لما بدي اجي اشتري شغله بالسوبر ماركت وبدي اطلع من السوبر ماركت وارجع للشارع الرئيسي، كيف بدي ارجع؟ حاطط جزيرة كبار السوبر ماركت، وهاي بتحط حتى السيل للاسف، يعني ما بفكر صح، تفكير خاطئ.
0: احنا خلينا نستنى في موضوع الدوار الشرف، خلينا نستنى ليخلص الدوار تماما، لانه اعتقد مع التوسعات اللي صارت على اطراف الدوار من ثلاث جهات، واليوم بيشتغلوا، شفتهم امبارح بيشتغلوا على الرصيف اللي من جهة السوبر ماركت، اعتقد انه بصير في توسع فيه. على كل حال مشكور للملاحظتين اخوي مجدي، رح نتواصل احنا مع البلديات، بلدية رام الله وبلدية البيرة في هذا الموضوع.
1: نقطة ثالثة،
0: تفضل.
1: حطوا مطبات عند زيادة بعين وعند قاعة إليفنت.
0: نعم صحيح.
1: للأسف ما فيش إشارات.
0: نعم.
1: من أمامك أمامك مطب.
0: صحيح.
1: والناس بتطب في طب والسيارة تتكسر، الله لا يردها.
0: أنا طبيت فيها يا أخي مجدي.
1: يلا يلا
0: الله يسعد صباحك، تحياتنا إليك أخي مجدي، يسعد صباحك.
1: سلام.

0: ومعنا اتصال هاتف آخر. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: الله يسعد الصباح
1: يا أحمد.
0: تحياتنا لك.
1: صباح الخير للجميع.
0: الله يسعد صباحك.
1: رامي سليمان من رام الله. خلصت قبل يومين رحت أجدد جواز سفر.
0: نعم.
1: في المكتب الخدمات بقول لهم بدي أجدد جواز سفر، قالوا لي هي طابع واطلع على المكتب فوق، على مكتب الداخلية فوق.
0: نعم.
1: الطابع كم؟ 215 شيكل.
0: نعم.
1: بتفرج على الطابع تسعيرته 35 دينار، يعني هم ما أعطوني طلب ولا إشي، فقط إنه ناولني الطابع يعني بيع بعني يا بيع.
0: نعم. ما عمل لك طلب ولا تصوير ولا إشي؟
1: حاليا ما في ولا إشي، ما بسوي أصلا، كل التصوير بصير في الداخلية.
0: نعم.
1: فإذا فعليا هم ببيعوا الطابع بيع، يعني المفروض إنه في لهم هامش ربح قبل ما يبيعوه.
0: نعم.
1: الخمسة وثلاثين دينار على سعر الصرف مبارح واليوم أول مبارح ما بيطلعوا 150 شيكل، 148.
0: بس للأسف هم مثبتين سعر الدينار على ستة.
1: هاي معلومة.
0: ما هو ما شوف أخوي رامي، ما هو بحسبوها حسب، إذا أنت بدك تدفع في الشيكل بينزلوا لك وبالعكس بدهم يرفعوا لك فيه عشان تدفع أكثر بزيادة، يعني
1: زي المنشار رايح جاي.
0: بالضبط. يعني وعلى فكره كمان في موضوع حتى الجامعات، يعني تحديدا بعض الجامعات اللي بتاخذ رسوم بالشيكل، كمان سعر الساعه بالدينار، ولما تيجي على سعر صرف الشيكل بحسبوه على ستة. انا مش عارف هاي موضة تحسبوه على ستة، طبعا من سنوات هذا الحكي مش جديد، لم يأخذ بعين الاعتبار مثلا نزول سعر العملة، وبالتالي هذا الفاقد اللي بصير عند الناس للأسف. وإحنا على فكرة سابقا بجوز قبل أشهر طرحنا هذا الموضوع، ولكن للأسف يعني بقول لك هذا قرار إداري ومعمول فيه.
1: بهمش، ما هو المواطن
0: أحمل
1: من الجميع.
0: لا، المواطن ما هو الله يسامحك هو أحمل أولا، والمواطن هو سبب الأزمات اللي قاعدة بتصير في كل شيء في البلد، فيعني هو أسهل إشي نحمله للمواطن.
1: لعله خير إن شاء الله.
0: كان الله بالعون، وإن شاء الله أنه جوازك بيكون جاهز، بتتيسر أمورك أخوي رامي. سعد صباحك
1: إن شاء الله.

وللناس اللي مهتمين في موضوع الطرق سائد خلاص أول شيء يسعد صباحك، تحياتنا لك ولكل أهلنا في نابلس وللركاب اللي معك. أنا سحمدات بكلكم عين سينيا سالك ودياب جمجوم بكلكم جبع أزمة بالاتجاهين.

0: وعلى موضوع راح الجبل يعني بنحكي عن جبل يعبد وعرابة. يعني إن شاء الله ربنا بزيل هالغمة عنا وإحنا مش ملحكين يا جماعة الخير. كما بنشوف استيطان وبؤر استيطانية جديدة، وين ما تروح بتلاقي بؤر استيطانية جديدة.
1: تستمعون إلى برنامج مع الناس مع أحمد عياش
2: برعاية جوال

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الجنيه دي من صغري للباقي من عمري.
1: برعاية جوال.

0: واسأل حالي كيف حبيتي.
1: وعودة معكم أعزائي المستمعين المشاهدين، دائما مع الناس وبرعاية جوال.
0: العيون السود يا قلبي انتسال، يا قلبي اللي مش موعود.
1: ورسالة من أبو هاشم بقول: تعازينا الحارة إلى أهلنا في مسحة سلفيت، وأهلنا أسرين في وفاة اثنين من العمال أثناء ذهابهم إلى الداخل بحادث صعب مع شوفير متهور وتركهم في الشارع وهرب. لا حول الله يا ربي، رحم الله يعني شهداء لقمة العيش، وكان الله بعون عمالنا وين ما كانوا.

0: من طول كرم عزام، عزام عبدو، يسعد صباحك عزام. وعزام بكنا المطب، والله عزام شكل المطب هذا معمول حجاب مطب دوار عبدو. في بداية الحلقة حكينا عن موضوع صمود الناس، وحكينا عن موضوع المزارعين في الأغوار والمديونية في موضوع المياه. للحديث أكثر عن هذا الموضوع، ملايين الشواكل تهدد مزارعي الأغوار، وطوباس سلطة المياه تطالب بسداد فواتير مياه متراكمة منذ سنوات. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا على الخط الهاتفي السيد أحمد الدياب أبو خيزران، رجل أعمال في سهل البقيعة في الأغوار. سعد صباحك أستاذ أحمد.
1: الله يسعد صباحك ويسعد صباح جميع المستمعين.
0: يعني إلنا يومين بنشوف بعض الشكاوي من مواطنين ومزارعين في تحديدا في مناطق الأغوار ومنطقة طوباس، يعني نحكي مطالبة بتسديد ديون مستحقة عليهم لسلطة المياه مقابل مياه أو تشغيل أبار، في الوقت اللي الاحتلال بدعم مستوطنيه ومزارعيه بكل ما يتاح لهم من بنية تحتية بين مي وكهرباء وشوارع وطرق. وإحنا مزارعنا يعني وأنا حكيتها وبرجع بحكيها، مزارعنا بسف تراب من الوضع اللي احنا عايشينه اليوم. لو تضعنا في صورة هذا الموضوع تحديدا أستاذ أحمد.
1: سيدي الله يعطيكم العافية.
0: عافاك الله.
1: احنا بداية هذا الموضوع يعني، وللأسف الشديد هذا الموضوع هو كان يعني سهل حله، وعشان أكون معك واضح من البداية يا عمي، للأسف أنا شايف المشهد ما حدا حط إيده على الـ على الـ على الـ على الإشي الأساسي، الوجع المضبوط، الإشي الموجود عمي. هذول مديونية نذكرت في 54 مليون، تمام. بعد سنة من يعني قبل سنة من اليوم أو سنة ونص قال وصلت كديش، صارت 63، يعني زادت كديش 10 مليون.
0: نعم
1: تمام. طب يا جماعة الخير، انت بتحكي من بداية التسعينات، من بداية التسعينات للألفين وثلاثة وعشرين 54 أو 53 مليون، وخلال سنة نطت 10 مليون. طيب ما هو في واقع موجود. طب يا عم الزراعة في الأغوار، عشان نكون واضحين وصريحين، الزراعة في الثمانينات والتسعينات كانت الزراعة كد اليوم على 10 مرات.
0: نعم.
1: اليوم الزراعة اللي في الغور زراعة أكل شيء نزلت 60%، بدي أقول 70 يعني بكل صراحة. طب أنت هذول 10 مليون اللي نطين خلال سنة، يعني كيف أنت على مدار 30 سنة استهلكت 54 وفي سنة استهلكت 10 مليون؟ هون عمي في أمر مش مظبوط، مش صحيح.
0: نعم.
1: مش
0: يعني أنتوا تحكوا إنه يعني كمية الزراعة انخفضت في المنطقة مقابل إنه يعني تكلفة المياه زادت.
1: لا التكلفة الإشي اللي قاعد ما هو عمي هذا المبلغ اللي قاعد بتراكم على اسم مزارعين الأغوار، هل هذا المبلغ مظبوط؟ هل هذا الإشي هاي قاعد شو اللي بيصيره؟ هنا بتيجي الطرف الإسرائيلي بخصم هذا المبلغ والله كذا. طب يا جماعة الخير، طب ما هو برضه بدنا عقلانية. طب هل هذا المبلغ هل عين البيضة أو بردل أو كذا اللي أخذوه؟ طب ما هو لو أخذوه في السنة 10 مليون، بتقول 10 مليون في سنة، يعني على مدار 30 سنة لازم صنن 300 مليون. في قصة هون عمي، في موضوع الكمية المي اللي بتنحط. انت شوف دريك هاي المي اللي تشرب المستوطنات بتاخذها كلياتها قاعده تسجل على البردل والكردل وعين البيضه وعلى المزارعين. احنا شو عندنا اللي احنا بنقدر نحسبه ونقول انه هذا المبلغ عند هذول المزارعين بدايه يعني؟
0: نعم.
1: شو الواقع اللي بنحسب فيه هون عمي؟ في جزئيه قبل لا نفوت بين انه بصير ولا بصيرش.
0: نعم.
1: هون عمي
0: يعني عمليا انت بتقول انه على ما يبدو انه الاحتلال بضيف فاتورة مياه المستوطنات الموجودة على القرى العربية.
1: شو اللي بمنع؟ ليش؟
0: نعم.
1: عشان انه لا يعقل انه هو انا بسمع الحديث قاعد متداول والكذا والامور. طب ماشي، ولو في سنة او في سنة وثلاث اشهر او اربعة اشهر زاد 10 مليون، ما هو مش معقول. ما هي الزراعة نزلت اكثر من 60%، وهذا واقع موجود انا مسؤول عنه. يعني بجوز انا حديث مثلا ارسله قدام برضى بالرضيش مش قصه، انت بدك تحكي واقع. عمي هاي المياه الموجوده اللي هو اذا ايش الارقام اللي اعطوها حقيقيه صحيحه انه خلال سنه او سنه ونص زاد 10 مليون، معناته يا عمي في جزئيه هون الزراعه في الغور تطورت كثير، ما فيش مساحات. عم الغور هذا كان كل يوم يطلع فوق 100 شاحنة منه على الأسواق، اليوم بيطلعش منه 10 شاحنات ولا 5 شاحنات بكل صراحة ووضوح. وإذا حدا بقول لك مش مزبوط يجي يقول أنا بحكي أحمد وخزن كل مش مزبوط، أنا الغور عارفه، ولكن في كمية مي هيك اتفضلت فيها وين بتروح هاي اللي بتنحسب علينا.
0: نعم نعم.
1: قبل أروح على شو الصح وشو الغلط بالنسبة للرؤية،
0: هلا احنا مش صح وغلط، هي الفكرة انه هل هو الوقت المناسب اليوم احنا نضغط مزارعينا بمطالبات مالية في ظل الاستيطان الموجود؟ يعني مش عارف.
1: تمام. هلا احنا حكينا جزئية هاي، بحب انه ان شاء الله انه بكون الكل سامعنا، ولازم يرجع حتى الكمية المي اللي احتسبت هاي انها مش حقيقية، وانا مسؤول عن خرافي لا يمكن تكون حقيقية.
0: نعم. انتوا بعتوا لسلطة المياه هذا الموضوع او اعترضتوا على المبلغ؟
1: عشان أكون معك صريح عمي،
0: نعم.
1: أنا بشتغل يعني منطقتنا إحنا في الأغوار، بس إحنا مناطق سهل البقيعة.
0: نعم.
1: مناطق سهل البقيعة هي عبارة عن آبار، الآبار والأمور بتتم من خلالنا إحنا، بنشتغل ومنكيم ومنسوي وبنبحث وبنمدد وبنشتغل يعني.
0: نعم.
1: ما بتم أخذها من جهة معينة يعني.
0: نعم. نعم.
1: هذا الأمر بنكون كله على عاتقنا. هسه عشان نروح على الجهة الثانية اللي هي منطقة الأغوار، أنا أتفق معك إنه الظرف الموجود والواقع الموجود والحال الموجود التوقيت بالذات صعب ومش مناسب من بتة من جهة، ولكن إحنا برضو لازم نكون يعني طرحنا حل. كان عندنا وزير الداخلي، وزير سلطة المياه، وكان وزير الحكم المحلي، وكان وزير سلطة الإطلاق. طرحنا احنا يعني مثلا عندنا التزامات بنسكرها من خلال ايش؟ من خلال استرداد ضريبي. ما حدا اجى حط سيف وقال لا بدك تجيب ولا تحط. بتقدر تقول واحنا يا عمي زي ما بيسددوا جيراننا احنا بنسدد. لا حدا حط قديش المبلغ، ولا حدا قال قديش المبلغ، ولا انفرض المبلغ.
0: بس اليوم في اختراط يعني استاذ احمد، يعني
1: عشان نكون واقعيين هسه الاختراط انحطت ليش؟ زلمه لازم واحد اجى قال يا عم هاي الديون انا بدي التزم فيها، انا بدي اقدر الم 10,000 شيكل. هو لو قال بنلم 10,000 من المبلغ ما صارش اللي احنا وصلنا انه صارت ايش هي. شو الامر اللي بيتم؟ الامر اللي بيتم انه زي سابقه بتعمل انه يعني ما بديش ادفع او بديش جزا. لا، انا بقول لك اهلنا واخواننا وحبايبنا في الغور الله يعطيهم العافيه وكان الله بعونهم، واحنا بنقول بدناش إن نقول بدنا، إحنا بدنا الأجر والثواب من ربنا. وبرضو إحنا بالنسبة لنا لما نكوب المية بنعطب 3 أبارات، يعني لو تيجي السلطة نفسها تبحث أبار وتسوي أبار تقدرش تعطيه أكل مشيتين ولا شيء أكل إشي. يعني إحنا أصحاب أبار بنتمنى منوي يجوا يعطوني إنهم يجوا يعطونا إياه بشكلين يعني عشان نكون واقعيين. بس 3 أبارات يعني أول إشي للظرف الموجود صعب انك انت تيجي تقول للناس تحطوا، بس برضو احنا لازم عشان ما تكونش ظاهرة والله انا كيت وبديش ادفع. لا، انا باجي بقول انا عندي استرداد ضريبي ان شاء الله ب10,000 شيكل، ان شاء الله ب5,000 شيكل. كانت القصة محلول وكان المحافظ موجود، ما حدا اجي قال القصة انه احنا بصيرش في هذا الوقت. طب يا زلمة ما هو ما حداش حدد لك شو بدك تدفع، ولا حدا قال لك قديش بدك تدفع.
0: طب خليني يعني اقرا لك من الانذار اللي وصلنا احنا، انذار رقم 20/26.
1: صحيح.
0: يعني بموجب قرار قانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن المياه بموجب المادة رقم 6 من قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم 6 لسنة 1952. يعني هذا انذار، يعني عمليا بكرة إذا هذا المواطن اللي ما حطوط باسم المشترك فلان الفلاني بدون ذكر أسماء ورقم المشترك إنه في حال ما دفع رح يتحول للقانون.
1: تمام.
0: رح ينحبس رح يترك أرضه، رح يترك أرضه وينحبس، رح يترك ما تبقى من أرضه في الأغوار وينحبس.
1: طيب كل احترام وتقدير. أول شيء إحنا عشان إن شاء الله اليوم أهلنا في عين البيضة وكردلة وبردلة، وفي اليوم سلطة المياه وفي اخونا طبعا تبع الموضوع اللي هو عدو مجلس ثوري، واخونا برضه ابو عيسى امين السر، وفي بتوقع بعرفش عندي شكول محافظ، وان شاء الله بكون موجود اليوم، موجودين كلهم في الغور عشان حل هذا الموضوع. وهذا الحل موضوع سهل، وانا بتمنى هاي اللقاء يكون إعادة النظر في المبلغ اللي مفروض على هاي المنطقة. هذا المبلغ لا يمكن يكون حقيقي، هذا المبلغ بركبش على العقل، عشان المبلغ ما بزبط في سنة ونص إنه 10 مليون خلال 40 سنة عندك 50 مليون. في هون كمية تنحسب، في مي بتروح لمناطق ثانية.
0: تمام، يعني هاي نقطة مهمة يجب مراجعتها مع جهات اختصاص.
1: النقطة الثانية، نعم. اليوم هم موجودين في عين البيضة وبرد كردلة من أجل حل هذا مزارعنا وشريان حياتنا والشروش المغروسة في الأرض.
0: اليوم هذا يعني اليوم المزارع يا أستاذ أحمد، اليوم هذا المزارع هو اللي حامي الأرض. يعني بكرة هذا المزارع طلع من مكانه على طول الأرض رح تروح. ما احنا شايفين أصلا المزارع زارع أرضه وممنوع من أنه يروح يلقط. يعني
1: صحيح، هذا المزارع الموجود أول شيء لو ودوا له 1,000,000 إنذار عشان نكون واقعين، هذا مزارع متشبث في الأرض وفي علاقة بتربطه مع الأرض. لو ودوا له 100 إنذار و100 مليون بطلعش، حتى لو كان بده يطلع.
0: أنا بقولش إنه يطلع أستاذ أحمد، يعني أنا بقول من ناحية قانونية، أنا بحكيش عن الاحتلال، أنا بحكي من ناحية قانونية. إجا إنذار،
1: إحنا بحكي
0: إنذار. هلا الإنذار إشي طبيعي، بعدها من السداب يتحول للقضاء، صح؟
1: نعم.
0: القضاء ما بتطلع بالحالات إنه خلص إنه في عندي إنذار، بتحول لقضية، بتحول لاستدعاء، صح؟
1: اللي
0: بتحكيه. هلا تخيل ان المزارع طالع لعرم الله بده يعمل اي معامله، بتوقف على احد الحواجز، بنفحص بلاك عليه قضيه وهم ما بيعرفش ومش قادر يسد، ممكن ينحبس.
1: تمام، كل احترام والتقدير. هسه في رايك اللي بتحكيه على راسه، وانا مزارع اللي بحكي قبالك، انا بدي اكون معك صريح عمي. الغور جزء استثمار فيه خلال 15 وال20 سنه 30 سنه، ديش أقول لك شو نضخ فيه، بس إحنا اللي بحكي معك إقبالك بجوز ضخينا، أنا مسؤول عن حديثي، على حسابنا من نفقتنا، وليس ما تم إنه نعطى شيء فوق 220 مليون. إمبارح كانت الجرافات بعد ما رجعنا بنينا وسوينا وردينا أغامرنا، أجد دمرت كل خطوط في سهل البيعة اللي اشتغلناها مرة ثانية وخذنا موافقة من المحكمة وقرار ومحامية، ردوا أجد دمروها فوق 220 مليون. فإحنا اللي بنحكي، إحنا كلياتنا في واقع صعب مرة. والشغلة الثانية، اليوم إحنا في طوباس عشان نحكي كلها ما تقامات، عندنا محافظ، عندنا أمين سر، عندنا عضو مجلس ثوري، عندنا يعني ما بزبط حل هذا الموضوع عبر الوسائل. عشان نكون واقعي، انت يعني شو اللي بمنعك انت تطلع على رام الله؟ اصحاب القرار كلهم موجودين، وانت المزارعين موجودين. يا زلمة انا اليوم بدي اطلع بديش احل، باجي بحمل هالباص تاع هالمزارعين وبطلع على رام الله، صوت ما بقول تفضل يعني تودي له مشطلبات هاي المزارعين. هل هذا الحكي معقول بده يتم؟ بس برضو الاصل، والله والله والله يا عم انا بحكي، انا واحد بالنسبه لي مجروح وحملي الله بيعلم، بجوز كل الغور ما استثمرش ب 220 مليون في الخمس. احنا يا عم بكل صراحه احنا كنا نزرع هاي مطالع تدريبات للدبابات وسحبنا وقعدنا محله دخلنا 220، هينا طلع شو اللي صار فينا، ولا حول ولا قوه الا بالله.
0: من هذا اللي بحكي فيه
1: ما هو يطلع المراشقة يعني يعني أو عبر الوسائل. إنه
0: خلينا نحكي عن الحل، إيش الحل؟ إيش في إجراءات ممكن؟ هل يعني ممكن التواصل المزارعين مع سلطة المياه؟
1: الحل عمي أول واحدة، إحنا منيجي نقول الحل وسهل وأنا مسؤول عنه بدون حد الله لا مخرف ولا مشلف، عمي إحنا نقول إحنا ضد أكل المال العام وإحنا معه، هاي جزئية عشان نسكر الموضوع من أساسه. ولكن منيجي الظرف الموجود والحال الموجود ما بسمح اجي 40 سنه نوم واجي حصل اليوم وحدي، باجي بقول سنتين عشان انا ابادر، كوب المي بنحسب بثلاث اقرات، باجي بقول يا عمي تعال رتبوا عدادات، رتبوا لسنه كل واحد بياخذ شيء يدفعه، خلينا نشوف قديش بنستهلك في السنه عشان نكف على الحقيقه المطلقه. بعد ما استهلك اول سنه بيطلع عندي مثلا كذا، باجي بقول لهم تعال يا عمي هذا استهلاكنا الحقيقي، هذا كله ما هو لازم أنا أقدم خطوة إيجابية وعملية عني. أنا بحكي في وجهة نظر بجزء من غلطان، ولكن أنا لازم أقدم، لازم أقول لك يا أخي، أقول يا عمي ماشي، بس إحنا الظرف الموجود أجلوا لنا هذا وإحنا ملتزمين، بس بدنا شغل، خلينا نرتب عدادات، أعطونا السنة ندفع مين 3 أقورات بدفعها، باجي بستهلك بحسب، وأنا متأكد لا يمكن يستهلكوا ثلث المبلغ الموجود اللي حط عليهم هذول 10 مليون، وبناء عليه تبني كل الأمور، وبناء عليه بيصطالوا 20-30 مليون. لا يا عمي والله، العشرين والثلاثين مليون مش في صمود هاي الناس في السهل في الأغوار، ولكن لازم أنا أعطي كلمة مبادرة أبلش فيها في منطق عشان أصغر اللي بدي إياه، لازم أعطي فتحة صغيرة. ليش أقول أنا بدي بدي إن شاء الله 10 شيكل بدي أدفع، بدي بس يا عمي أنا يا عمي ما حطوا عدادات، خلينا ندفع حس الموجود.
0: يعني يمكن أنا بقول إنه الأولوية لدعم صمود المزارع في الأغوار.
1: أنا معك.
0: يعني إحنا زي ما تفضلت حضرتك، إحنا غايبين سنوات وهلا ذكرنا نيجي نحصل ديون في الوقت اللي المزارع مش لاقي لا يأكل ولا يشرب ولا يشرب زراعته، في وقت اللي المزارع عينه على زريعة بزرع فيها الأرض وعينه الثاني على مستوطن الواقف وراء، بدل ما نحن نعزز صمود المزارعين في منطقة الأغوار احنا قاعدين بنودي لهم اختراط وانذارات عشان يدفعوا ثمن المي.
1: توقيت قلنا لك، التوقيت مش موفق، وقلنا لك بيقدر يطلع الناس هاي اصحاب القرار ويطلع وبيطلع حل مبدئيا بيقول يا عم احنا مع مش ضد، ولكن هسه بدين خلينا نحط عداد تحملني، وفي شغله وبقدر يكون المال اللي بنلمه بس لبردلة وكردلة وعين البيضة إلهم. نعم، مش احنا نحكي نعم، وحتى القديم اذا بلتم منه شيء بلزموم انه هذا من اجل تعزيز وصمود الاغوار.
0: طب بدكم تقعدوا مع سلطة المياه يعني مجموعة ممثلة مثلا من المزارعين؟
1: يا عمي اليوم سلطة المياه موجودة وين؟ في بردلة وكردلة.
0: ممتاز
1: وموجودين يا عمي. انا هسه بحكي معك كحل، ما بدي يعني انا ضد ان انا اكتب عشان كذا ولا كذا وكذا، لكن امام الله الواحد يكون مؤتمن في كل كلمة. ليش انا بقول لك بدي ادفع، ولكن ما تدفعش 10 شيكل، يا اخي ادفع 10 شيكل بس. انا بطلب انه يا عمي حطوا عدادات وبلزمهم انا بحط عدادات، ولكن هاي بالتمين خلال سنة لاجل نفس المنطقة بتلم من برد لو كردو عين هني بنحطين فيها ان شاء الله بيبلغن 1 مليون ولا 2 ولا 3 إلهم منهم وإلهم، تمشي في هذا النمط، تمشي هذا المنطق وبتحصر الكميه اللي قاعده تنحسب علينا واحنا ما اخذناها. يا عمي ما هو برضه انا بصيرش احملهم إشي برضه ما اخذوهوش، وانا اذا ما مشوش خطوه عشان نكشف الحقيقه بتزبطش. يا زلمه امشي لك سنه اكشف الحقيقه وبنرجع من عيد الماضي كله يا حبيبي، من عيد الماضي كله.
0: على كل حال يعني استاذ احمد يعني
1: عمي نعم. المزارع شتو بتكتر مش بس عندنا، وين ما كان المزارع شو ما قدمت له انت بتضلك مكسر معه.
0: وانا بقول
1: يعني الغنم بتضلك وراعي الغنم، وراعي الغنم اللي هو الاعلاف مطير كذا، هو شو مش يعني برضه الثاني كان الله بعونه. وبنرجع لكل فرد موجود في هاي البلد أنه فينا مرتاح، أنه مش كاد يكون في أعباء وظروفه، ولكن واقع موجود كلنا مع بعض بدنا نكمل.
0: نعم يعني أستاذ أحمد إحنا اليوم كمان نواجه كل أنواع الضغط من أجل تهجير الناس من أماكنها، واليوم لما بنضغط على الناس في لقمة العيش وفي السلة الغذائية وفي موضوع الطحين وفي موضوع الأكل موضوع السولر والبنزين، كل هاي ضغوط على الشعب عشان يترك هاي الأرض ويطلع منها. ما إحنا عارفين شو في الهدف النهائي للاحتلال، بده أرض بدون شعب وبدون ناس، وإحنا بدناش نكون إحنا كمان الذرة التي تضغط كمان على المزارع من جهة أخرى. إحنا بكفي المزارع قاعد في أرضه المهددة بالمصادرة وقاعد بين المستوطنين اللي يدوب قادر يحمي حاله ويحمي أولاده ويزرع له قطعة الأرض اللي ضايلة عنده. كان الله بالعون، وإن شاء الله بنسمع أخبار طيبة اليوم بعد جلستكم مع الجهات المختصة في هذا الموضوع. بدي أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أحمد ذياب أبو خيزران رجل الأعمال في سهل البقيعة وفي الأغوار، تحياتنا لك وتحياتنا لكل مزارعين في الأغوار.
1: الله

نتمنى إن شاء الله تنحل هذا الموضوع مع المزارعين في الأغوار، وإحنا رح نتواصل كمان مع سلطة المياه إن شاء الله نشوف لوين الأمور بتوصل. لا يمكن أن يترك المزارع، لا يمكن الضغط على المزارع أكثر بكفي اللي هو فيه. إلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. كل التحية لزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، والزميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، والزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق، ودائما تحياتي لكم. أنا أحمد عياش، وتظلوا بألف خير.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1,000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: جائزة بقيمة $10,000 أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
4: كلية بيرزيت المتوسطة خيار جديد تتيحه لك جامعة بيرزيت. تقدم الكلية برامج الدبلوم المتوسط ضمن تجربة تعلم أكاديمية تطبيقية تجمع بين المعرفة والممارسة من خلال التعلم القائم على المشاريع، وتدعم الطلبة في بناء المهارات اللازمة لمسارهم المهني. تطرح الكلية هذا العام برنامجين، الدبلوم المتوسط في التسويق الرقمي والدبلوم المتوسط في التأمين. باب القبول مفتوح الآن للعام الأكاديمي 2026-2027. كلية بيرزيت المتوسطة، خيار جديد لمسارات مهنية متعددة. للمزيد من المعلومات حول البرامج والتسجيل، تواصلوا مع مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت على الرقم 02298-4810 أو زوروا موقع جامعة بيرزيت بيرزيت.edu.
5: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردن.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا. الساعة الآن 9 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: أهلا بكم إلى موجز لأبرز وأهم الأخبار. قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم منذ مساء أمس بلدة تاتل جنوب غرب نابلس تمهيدا لتفجير منزل الشهيد فاروق رمضان. سلطات الاحتلال تودع مخططا لإقامة مستوطنة جديدة تحمل اسم نوفي راحيل عند المدخل الرئيسي لحي أم طوبة جنوب القدس المحتلة. وزارة التنمية الاجتماعية في غزة تحذر من التدهور الخطير والمتسارع في أوضاع المياه والصرف الصحي في القطاع داعية للتحرك الفوري لتوفير المساعدات الغذائية والطبية. حركة حماس تؤكد تمسكها بخطة مجلس السلام ذات 15 نقطة لتنفيذ وقف إطلاق النار بغزة والانسحاب الإسرائيلي والإعمار، محذرة من التعطيل عقب رفض نتنياهو الخطة. جهات في مجلس السلام تقول إن إسرائيل بدأت فعليا بتنفيذ عدد من بنود خريطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة رغم إعلان نتنياهو الرفض العلني لها. موقع أكسيوس ينقل أن البيت الأبيض غير منزعج من تصريحات نتنياهو التي ترفض الخطة الأمريكية بغزة ويتعامل معها باعتبارها معركة انتخابية إسرائيلية. مدير عام مجلس السلام كما يسمى نيكولاي ميلادينوف يقول إن إسرائيل لن تطالب بالانسحاب من غزة قبل البدء بنزع سلاح المقاومة وقيام حركة حماس بتسليم إدارة القطاع للمجلس المزعوم. مصادر عبرية تكشف عن أن واشنطن تضغط على إسرائيل من أجل إغلاق الجبهات الثلاثة في غزة ولبنان وإيران. منظمة عير عميم الحقوقية الإسرائيلية تفيد بأن إسرائيل دفعت في الأسابيع القليلة الماضية بثلاثة من أكبر المشاريع الاستيطانية في القدس الشرقية تضم أكثر من 3400 وحدة. تحقيق استقصائي جديد يؤكد استخدام المستوطنين قاصرين منهم كأدوات للترهيب والتهجير في قرى الضفة الغربية المحتلة. صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية تفيد بأن إسرائيل تواجه قنبلة موقوتة من الأمراض النفسية الناجمة عن الحرب على غزة وذلك بين جنودها ومواطنيها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يزعم إزالة الألغام من مضيق هرمز ويقول إن بلاده ستطالب بأموال مقابل الأضرار التي تسببت فيها إيران. طهران تعلن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان على خريطة العبور في مضيق هرمز. موقع أكسيوس الأمريكي يفيد بأن دونالد ترامب يميل حاليا لمواصلة الضغط الاقتصادي على إيران بدلا من إصدار أمر بشن هجوم عسكري جديد عليها. أخيرا صحيفة فاينانشال تايمز تكشف عن أن الإمارات حصلت على علاقات جيدة مع واشنطن مؤخرا بسبب أموالها وتطبيع علاقاتها مع إسرائيل. انتهى الموجز. قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات المقبلة، تابعوه عبر أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة. توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: أنا أريد،
6: أنت أريد،
7: هو أريد،
8: وهي أريد،
9: أنا أريد،
10: أريد. طور عالمك.
11: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
12: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
13: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
12: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
13: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
14: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
2: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفرتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
12: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
13: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
12: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
13: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
14: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقول سامي العجربي في كتابه المعنون مفاتيح بيتي يوميات من غزة والصادر عام 26 و20 ألف ميلادي بأن قطعة صغيرة ربما تروي قصة وطن كامل. مفتاح بيت في جيب رجل نازح قد يكون واحدة من أكثر الصور اختصارا للحرب، ومن هذه الصورة ينطلق سامي العجربي في كتابنا لليوم. هذا الكتاب الذي يأخذنا إلى غزة من زاوية مختلفة، ليس من خلال الخرائط ولا البيانات العسكرية، وإنما من خلال الإنسان الذي اضطر إلى مغادرة بيته وهو لا يعرف إن كان سيتمكن أبدا من العودة إليه. العجربي الصحفي الفلسطيني المولود في مخيم جباليا إنما يبدأ يومياته من خلال الحديث عن تفاصيل المعاناة والألم في كامل المخيمات الفلسطينية في قطاع غزة، بل معاناة القطاع بأكمله والذي شهد محقا غير مسبوق. ويحاول العجربي من خلال هذه الرواية أن ينقل معاناة الناس أيضا، متحدثا عن الاقتلاع التدريجي للحياة اليومية. المدرسة تختفي، الجيران يتفرقون، البيت يصبح ذكرى، والطريق والكلام مرة أخرى للعجربي نفسه يتحول إلى مصدر للخوف. ومن خلال التفاصيل الصغيرة نفهم حجم الكارثة الكبيرة. من خلال مجموعة من الأسئلة يطرحها العجرمي، أين تنام العائلة يا ترى؟ ماذا تأكل؟ أين تجد الماء؟ كيف تحمي الأطفال؟ وماذا تفعل عندما يأتي أمر جديد بالمغادرة؟ هنا تصبح مفاتيح بيتي والكلام للكاتب أكبر وأكثر من العنوان، إنها رمز لعلاقة الإنسان بالمكان. فالمفتاح يعني عادة أنك تستطيع العودة، لكن ماذا يحدث عندما يصبح البيت بعيداً أو مدمراً أو غير آمن؟ قوة الكتاب تكمن في أنه لا يسمح لنا بالنظر إلى النزوح كرقم، بل بالدخول خلف التفاصيل ليبحث عن الإنسان المكلوم والعائلة المشردة والخيمة المنكوبة والبيت الذي أصبح سطراً في رواية من الأحلام. إنها يوميات عن غزة البطلة، لكنها في العمق يوميات عن الإنسان عندما يفقد أكثر الأشياء بساطة، ألا وهو حقه في أن يعيش في بيته بأمان. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الصناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.
0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: يبدو أن الجدل بشأن سياسات الولايات المتحدة الخارجية لم يعد يقتصر على موازين القوى أو التحالفات العسكرية، بل امتد للاقتصاد العالمي، حيث أصبحت درجة الوضوح في قرارات واشنطن عاملا مؤثرا في حركة الاستثمار والتجارة وثقة الأسواق. الكاتب البريطاني المختص بالشؤون الدولية ماكس هاستينجر قال في مقال نشرته وكالة بلومبيرغ إن كثيرا من الدول باتت تعيد حساباتها السياسية والاقتصادية مع تراجع القدرة على التنبؤ بالسياسات الأمريكية خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تحول الوون الكوري الجنوبي من واحد من أسوأ العملات أداء في آسيا لأحد أفضل العملات أداء على مستوى العالم في الشهر الماضي، مدعوما بإعادة أرباح شركات الشرائح الإلكترونية إلى البلاد وعمليات البيع المكثفة لأسهم التكنولوجيا والتجديد في السياسات النقدية. وارتقى الوون بنسبة قاربت 8% مقابل الدولار في تموز ليصبح ثاني أفضل العملات أداء في العالم بعد البيزو الكولومبي.
2: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
4: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
6: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، الباطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: تعلن كلية الجيل التابعة لجمعية إنعاش الأسرة عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي 2026-2027 لبرامج الدبلوم المتوسط والدبلوم المهني المتنوعة من تخصصات التمريض والسجل الطبي، تصميم الأزياء والشيف والتجميل وغيرها الكثير من التخصصات المطلوبة لدى سوق العمل. كما توفر الكلية منحا للمتفوقين تصل إلى 100% وسكنا داخليا للطالبات وتقسيطا ميسرا للرسوم. طلب التسجيل متوفر عبر صفحة الإلكترونية للكلية والدفع عن طريق إيسداد. سجل اليوم في كلية الجيل وكن جزءا من جيل يصنع المستقبل.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الابتعاد عن التدخين يعد أفضل قرار لصحتك. التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض بما في ذلك سرطان الرئة وأمراض القلب والجهاز التنفسي. إذا كنتم مدخنين فالبدء في الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن صحتكم ويطيل في أعماركم.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: صباح الخيرات والليرات والجميلات والحلوات والمستمعين والمستمعات, طبعا المشاهدين والمشاهدات,
1: وحشتوني وحشتوني وحشتوني,
0: الرايقين والرايقات, الكويسين الكويسات, المعنويات مرتفعة, والإيش والإيش مبلا هاي قلب الحب الأحمر بفقع بصير 20,000 قلب. أكيد اشتقت للمستمعين اللي عاملين حالهم كانوا مش عارفين أنا وين, مش عارفين وين أنا, مع أني خبرتكم أنه رح أكون في إجازة, ومع أنه حكينا أنه من هون لنهاية الصيف يعني بهذا الشهر رح تكون إجازات هيك متكررة مرتين ثلاثة وبعديها تخلص. صباح الورد لمستمعينا الأعزاء المتابعين معنا في كل مبين هذا, وهو هاي علامة إيش اللي بيلعب في القلم بيكون القلم يهتز بشكل سريع, هاي علامة شو؟ أنا بفكر حالي مش مبين من اللابتوب أصلا, برفع اللابتوب علشان ما يبين هذا التوتر, بجوز علامة توتر, خوف, رعب, سعادة, كسل, علامة شو هاد؟ جيبوا لنا طبيب نفساني يحكي. يا سلام الأطرش, احنا نسينا زمان انك أطرش.
2: نعم يا اختي.
0: اليوم كمان عندك فادي ماضي في غرفة التحكم, زمان كانوا يسموها غرفة التحكم, شو بتتحكموا بالضبط؟ اذا انا اللي بحكي وانا اللي بستضيف وأنا اللي بقرأ الرسائل وأنا اللي بصبح, أنتوا بشو بتتحكموا؟ صباحكم فل إن شاء الله جميع المستمعين في كل المحافظات. والله ما عارفة مين أول واحد فيكم بعت, أكيد عصام مبين عندي على 9 بالضبط هو بعت, وعلى 9 صبح يعني هو رايق كتير لدرجة أنه بده يسألني, خاطر عباله سؤال من الليل, سمك في البحر ليش ما بصير مخلل مع انه في مي مالحة, فبدنا نجاوبه, شو بدنا نجاوبه عصام؟ محتارة شو اجاوبك. صباح الورد يا سندس وابو لؤي ابو ادم حجاوي, سلامات يا خلدية غبرية, وصباح الورد يا حسن اسعد وابو عنان, عزام عبدو كيف الحال, شو الأخبار يا سائد الخراز, يعطيكم العافية العافية. معلش اليوم حتى لو بتاخد يوم إجازة, يوم بترجع بدك إجازة من الإجازة ترتاح من الراحة عادي, لسانك بيكون متلعثم مش متعود يحكي, بالإجازة أنا بسكت بوفر كل الطاقة للعودة الميمونة تبعتي. ميمونة عياد, صباح الورد يا ميمونة, عودة ميمونة باسمك. صباح الورد يا أم جهاد مناصرة, أهلا يا أدهم ذياب, اتفضل دائما ما في لف ورجعة, خليك دائما مع راية فأم. بعطيك قديش بدك إذا بتترجم لنا شو بتحكي الأغنية هاي, بحبها كتير بس لازم تترجم لنا إياها, اسأل تشات جي بي تي. في ناس بفكروا تشات جي بي تي واحد ومخصص لإلهم بيسألوه وبيستحوا, بفكروا إنه هو بس لإلهم بجاوب على أسئلتهم. صباح الورد يا مروان الوزني, أهلا بأم حسن قلود وسامح أبو أسعد وحبيب أبو زريق, أهلا بك يا أم مريم, شو الأخبار وكيف الأردن معكم اليوم, كيفكم أنتوا مع الأردن؟ صباح السرور يا أم صادق خليف, علا أبو عون وغادة الجميلة وأبو زياد, أم الصادق العطارة. لاحظين انه السيدات عم يكثروا في احلى صباح, هذا انا اشي بحبه كتير, ليش؟ لأنه هم اللي بيحددوا قائمة التسوق من الشيني إكسترا. في الشيني إكسترا في مهرجان التوفير، المهرجان بلش قبل أكم من يوم وينتهي اليوم للأسف في كل فروع الشيني إكسترا على أكثر من 41 صنف على قائمة العروض. 41 صنف، تخيل، من الرز للعصير للسكر لشو لأشياء كتير. أنا بحفظ ثلاث أربع أصناف بعدين بتسكر معي. فيكم تروحوا وتتعرفوا على القائمة، واسعة جدا، تعبوا السلة وتروحوا وتوفروا مش 50، يمكن أكتر من 100 شيكل. صباح الورد قاسم سلامة، أهلا بإياد اللي بتابعنا من إيطاليا وبعت لي رسالة طويلة وبقول أرجوك تقرأيها. حول للغربة ضريبة لا ينجو منها أحد، فمن لم يدفعها من صحته دفعها من ماله وديونه، من نجا بماله ابتلي في أبنائه، ومن اطمأن على أبنائه أتعبته الخلافات الزوجية، ومن سلم من كل هذا أخذت الغربة من عمره وراحت قلبه. لكل مغترب حكاية لا يرويها ووجع يخفيه خلف قول الحمد لله. فلا تغتر بما جمعه المغترب، واسأل الله له العافية والستر، فأنت ترى ما كسب ولا ترى الثمن اللي دفعه. ممتاز هيك إياد، لايك and share. اضحكوا، ليش انتم مكشرين؟ الدنيا كتير صغيرة، بكرة بنرحل عنها. اضحك
2: عفيك، شوفي كشر اوعى تضحك.
0: اوعى، اذا ضحكت بتروح الهيبة. وكلما ذهبتم لشراء واحد من منتجات سمارت من البريق، منظفات البريق، بدك تصور الكود اللي موجود على المنتج، امسح الكود، سجل بياناتك وادخل السحب، وتنتظرك ان شاء الله اجهزة سمارت تربحها. شكرا يا منصور، هذا البرنامج حلو بكلامكم. ماكارينا، يوم الخميس يعني بعد بكرة، من الخميس الجمعة السبت والأحد الجاي الجنيدي بمنتجاته رح يكون مستنيكم في مهرجان ليالي رام الله والبيرة في شارع الإرسال مقابل مخماس، مجمع مخماس التجاري. كل منتجات الجنيدي حاضرة، هي اللي بتختارك مش انت. اهلا اهلا، يا صباح الخير يا نور خمايس اللي ختم كل اغاني مصطفى كامل عغيابي. رح اصدقك او رح احاول. مش مطمنة للكذبات الكبيرة هاي. الكذبات الكبيرة هاي زي واحد بيقول لك انا عندي حساب في بنك القاهرة عمان، ما بتاكلوا النيران. بنك القاهرة عمان لكل حدا حابب او بفكر يفتح حساب جديد لإله او لابنه، لطلبة الجامعات الجدد، يعني ممكن تستفيدوا من الكثير من الخدمات والتسهيلات. صباح الورد يا رامز عبد الباقي، وانا كمان افتقدتكم، يسعد صباحك. صباح الورد يا داليا ام جميل اللي لساتها معترضه على التطعيم اللي بالكتف، لحد الان بياخدوها على فكره تطعيمه الكتف غالبا. هاي التطعيمه بتقول عليم الله انها ضد المصاري، ان شاء الله انه لا، هي موجوده في كل العالم هاي التطعيمه، بس اللي مش موجود في كل العالم وموجود فقط في مكان واحد، في زاويه واحده، في مثلث واحد، ملوش تاني. أكيد لحمة الزغلول، أكيد المشاوي كل إلى أن تكتفي. لا بس أنتوا مش عاجبيني، أنتوا في الكنترول روم، غرفة التحكم، أيوة فادي، فادي طالع الله.
3: ما تكيش دعوة أنت بقى وخليكي تأكلي عيشك.
0: اعمل كمان سيلفي، سيلفي صور سلام. شايفين الكشرة، شايفين إنه أنا ما بكذب للمشاهدين على رايا تي في، شو هالحركات هاي. صور حالك كمان، اشربوا اشربوا فريشة، بلكي انت عتش انت عشتوا. اما شو دقت لكم هديك اليوم؟ طعم انا اول مرة بصراحة بشرب اكتر من نكهة، لكن شربت نكهة البطيخ والفراولة من فريشة، التنين المكس عن جد خطير. كنت مش مصدقة انه كيف فراولة مع بطيخ، يعني كيف ركبوهم، طلع خطير خطير. بنصحكم تجربوا الفريشة بطعم البطيخ والفراولة، منعش بارد وزاكي. صباح الورد يا يوسف من السويد اللي حابب يفسد على المستمعين كلهم عن بكرة أبيهم، بيقول مبارح كاينين طول مبارح هم يحكوا لسندوس زميلتنا سندوس صوتك حلو يتغزلوا فيها وسيبيكي من نجوة، هيك كانين يحكوا، كانين يحكوا سيبيكي ومناش نسمع نجوى الحمدان. مين اللي عملها هاي العملة؟ خلاص الأسبوع الجاي إن شاء الله بعطيكم كمان إجازة وحدة تاني، ولا يهمكم من عيوني بعد الفاصل.
4: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: بجنادي إننا كنا.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يوميا، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع، سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: أهلا بكم وصباح الخير من جديد للي انضموا حاليا في هاي اللحظات في هاي الأثناء الآن بيفتحوا الراديو أو بيحطوا بالمؤشر على 98.3 96.4 96.8 أو على راية تي في دوت بي أس راية دوت بي أس لحاله صوتا. التطبيق كمان شغال على أجهزتكم بريحكم كتير. صباح الورد يا أم مصطفى الترابي وأبو يامن أبو إدريس الله يسلمك يا رب من أهلنا في أم الفحم كل المحبة. شكرا يا سندس. سندس معناها أنت من الناس اللي حكى عنها حكى عنهم يوسف ها؟ قبلاني أني أخذ إجازات قد ما بدي. نورة بوجودكم يا منى موسى وسمير ابن النافع صباح الورد. فادي لولا ما بطلع على الشاشة بيقول لي يعني هذا هو اسم التحكم معنى التحكم. بطلع على الشاشة عادي عادي والله بفتح تليفوني وبطلع وبطلع البرنامج. اليوم مش زي مبارح غرفة التحكم مش زي مبارح مش زي قبل 10 سنين. انت ابن النافع معي ولا معهم؟ انت مع الأسف ولا مع مين بالضبط؟ برحب فيكم من جديد وننتقل طبعا هاي الفترة بتعرفوا فترة الصيف فترة التحضير للجامعات والتسجيل في الجامعات والكليات المختلفة في الوطن للطلاب الثانوية العامة اللي خلصوا واللي حابين يستكشفوا حالهم وين بحب يروح على أي جامعة على أي كلية وين بشوف حاله وين البرنامج اللي ممكن يعجبه وين كمان القدرات المالية على فكرة والعلامات اللي ممكن تحدد له كمان المكان الجغرافي ممكن يكون عامل مساهم. الكلية العصرية من الكليات اللي ما شاء الله عنها معروفة ببرامجها معروفة بتدريسها معروفة بطاقمها التعليمي الرائد في مجاله كل في مجاله. اليوم بدنا نتعرف على هاي الكلية وأكثر على برامجها والتخصصات المطروحة للسنة الجديدة مع الأستاذة إخلاص بدوي مديرة التسجيل والقبول في الكلية العصرية. صباح الورد ست إخلاص.
1: صباح الخير مس نجوى يسعد صباحكم جميعا. صباح الخير للمستمعين.
0: اهلا اهلا يعطيكم الف عافيه اولا ودائما كل عام وانتم بالف خير. انتم عاد مواسم هلا كل بدايه سنه او كل صيف موسمكم في الجامعات والكليات. كل عام وانتم بخير استاذ اخلاص.
1: وانت بالف خير يا رب. صحيح هلا احنا فتره الشغل وفتره استقبال الطلب الجدد والطلب الناجحين في الثانويه العامه.
0: أكيد يعطيكم العافية أنتوا وكمان إن شاء الله مستقبل باهر لجميع الطلب اللي راح يختاروا الكلية العصرية. بيخطر عبالي ست إخلاص أسألك سؤال الآن اللي بسمعونا أهالي الطلبة والطلاب إنه لو تركنا المجال لست إخلاص لماذا يختار الطالب الكلية العصرية؟ بشو ممكن كيف ممكن تجذبوه؟ ما البرامج؟ ما الأكاديمية الموجودة؟ نعم تفضلي.
1: أول بالبداية إحنا بنحب نبارك لكل طلابنا الناجحين في الثانوية العامة بجميع المحافظات في جميع الفروع وبنحكي لهم إنه الكلية العصرية الجامعية هي بيتهم الثاني وبنفتح لهم جميع أبوابنا وهذا النجاح هو بداية لمرحلة جديدة وحلم جديد. ليش الطالب بيختار الكلية العصرية؟ نعم. في عنا أسباب كبيرة بتخلي الطالب فعليا يختار الكلية العصرية بكل جدارة. أول إشي بنحكي إحنا عن كلية عريقة مفتوحة منذ 44 عام من التميز والعطاء، هي رائدة في التعليم المهني والتقني. التخصصات اللي موجودة عندنا تخصصات أكاديمية متنوعة ونوعية من نوعها. البرامج اللي عندنا تطرح على الفترة الصباحية والفترة المسائية بما يتلائم مع وضع الطلبة عشان نتيح فرصة لجميع الطلاب. نعم. حسب التزاماتهم.
0: وهذا هذا لازم نتوقف عند هذا الموضوع على فكرة وهو أكثر ما يمكن أن يجذب يعني عامل من عوامل الجذب للكلية العصرية اللي هو تعرف الطلاب أحيانا مش كلهم ينحدروا من عائلات قادرة على الدفع لأولادهم ففكرة أنه بداوم ممكن يشتغل الصبح ويداوم المساء أو العكس كمان إشي مهم هذا لطلاب وأهليهم.
1: الدوام خليني أنا أعلق على هاي النقطة. الدوام الصباحي والمسائي حسب البرامج هتبعت مروني للطلبة
0: طبعا
1: عشان يخفف الضغط عند الطلاب ويوازنوا بين دراستهم والالتزامات الأخرى عندهم.
0: صحيح.
1: وعشان يخدم تعرفي بعض الظروف للطلبة المختلف بعض الظروف الخاصة لبعض الطلبة وتسهيل كمان للطلب العاملين والطلب اللي عندهم التزامات فإحنا بنتيح البرامج صباحي ومسائي.
0: نقطة مهمة وعامل مهم جدا جدا للغاية يعني اللي ابنه فعلا حابب يشتغل ويطلع مثلا قصته وهذا احنا واقع يعني ليش نفصل حالنا عن الواقع بده يوفر قسطه.
1: نعم. اللي عندهم التزامات عائليه، العاملين بوظائفهم، احنا يعني بنفتح كمان برامج صباحيه ومسائيه، الكليه بتكون فاتحه ابوابها من الساعه 8 صباحا لحتى 9 مساء، بتخدم الجهتين.
0: نعم، كل الاحترام.
1: طبعا نكمل على سؤالنا الرئيسي، ليش اختاروا الكليه العصريه؟ اهم شيء وبند بظل الظروف الراهنه عندنا بفلسطين اللي احنا ككليه عصريه ما بنقدر نتجاوز عنه، اللي هو الوضع المالي الاقتصادي الصعب. وهون احنا بنحب نطمن اولياء الامور واهالي الطلبه انه عندنا تقسيط ميسر ومريح، عندنا منح، عندنا تسهيلات وخصومات ماليه تصل لغايه 50%. الخصومات طبعا مش لفئه من الطلاب، لجميع الطلبه، يتم حسب معدل الثانويه العامه. في عندنا خصم 10%، 20%، 15%، 30%.

0: غافل عن الوضع المالي
1: طبيعي.
0: عشان هو بنحب نطمئن الأهالي إنه إحنا حاطين هذا الموضوع يعني وهو شعارنا
1: أستاذي
0: نجوى.
1: نعم. نعم.
0: إنه ممنوع أي طالب يحرم من التعليم بسبب الوضع المالي، ممنوع أي طالب يحرم من التعليم بسبب الوضع المالي.
1: جميل.
0: الوضع المالي ليس عائق أمام التعليم في الكلية العصرية الجامعية،
1: وهذا ما يثبت يعني
0: لجميع
1: الطلاب. نعم. هذا ما يثبت من خلال على فكرة اللي حكيتيه، يعني كل هاي الأشياء والتسهيلات والتبسيطات في نظام التعليم هي دليل على إنه فعلا قولا وفعلا هذا الشعار.
0: نعم صحيح، من الفصل الأول يتم التقسيط للطالب حتى الفصل الأخير حتى التخرج.
1: نعم.
0: يتم التقسيط وخصومات، فإحنا شعرنا الأول هو أنه التقسيط والوضع المالي والظرف المالي ممنوع يكون عائق أمام تعليم الطالب
1: إن شاء الله. هلأ
0: يعقل الجميع
1: إنه يدرس.
0: نعم. نعم.
1: مش لأنه هو ينحدر من عائلة غير مقتدرة على إنها تدفع القسط أقساط وتعليمه هذا يعني إنه يحرم، لا، في أكثر من طريقة، أكثر من مدخل إنك تحصل على العلم اللي أنت بدك إياه، على الشهادة اللي ممكن تتمناها، على التخصص اللي أنت حابه، ولكن بتسهيلات مختلفة.
0: نعم صحيح.
1: أستاذ إخلاص كمان للطلاب، تعرفي مش يعني بصف 11 ما بيكون مهتم، الآن بيكون مهتم أكثر في إنه يعرف التخصصات الموجودة والبرامج التعليمية المتوفرة في الكلية العصرية.
0: تمام. إحنا عندنا تخصصات، بنحكي عن 34 تخصص مقسومات. طبعا إحنا كلية تمنح درجة الدبلوم المتوسط والبكالوريوس، مش فقط عندنا سنتين، عندنا 4 سنوات دبلوم متوسط وبكالوريوس. بنحكي عن 22 درجة دبلوم متوسط و12 بكالوريوس. موجود عندنا المهن الطبية، العلوم الصحية، القانون والحقوق، المهن الإدارية، الفنون التطبيقية، برامج التربية، الاي تي والشبكات والأمن السيبراني. عندنا تخصصات كثيرة. من هون أنا بس بحب أنوه للطلاب أنهم يدخلوا على مواقع صفحتنا ويتعرفوا على التخصصات اللي بنطرحها على مواقع صفحات الكلية العصرية الجامعية، موجود فيها جميع التفاصيل، وما يترددوا في التواصل معنا.
1: طبعا. نعم. يعني كل تخصص كمان قديش العلامة اللي في التوجيه ممكن تتيح للدخول لهذا، كله موجود على الموقع الإلكتروني صح؟
0: نعم صحيح.
1: عشان يسهل.
0: تعليماتنا وأسس القبول عنا مبنية على الأسس المعتمدة من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني، فرع الثانوية العامة ومعدل الثانوية العامة لكل تخصص، جميع التفاصيل موجودة على مواقع الكلية الإلكترونية.
1: نعم.
0: التخصص، عدد ساعاته، فرع الثانوية، معدل القبول، أسس القبول، جميعها موجودة على المواقع.
1: سواء بيختار إنه يروح بكالوريوس اللي هو فيه 12 برنامج ضمن هذا النظام، أو الدبلوم المتوسط كمان كويس في مرحلة، لا بل هو ممتاز في الأشياء، في كتير أشياء مهنية ممتاز فيها.
0: نعم صحيح.
1: حتى التعليم
0: الدبلوم سوق سريع للدخول في سوق العمل.
1: نعم.
0: الدبلوم يعني
1: مختصر وسريع وعملي،
0: سوق سريع لدخول.
1: نعم.
0: نعم صحيح.
1: أستاذ إخلاص قديش الكلية العصرية بتساهم يعني بشكل عام من 44 سنة حتى الآن، وبجوز العالم كمان يختلف وإنتو كمان التطور مستمر، كيف بتم المساهمة والمساعدة في إنه الخريجين كمان تفتحوا لهم سوق العمل، تساعدوهم على فتح سوق العمل؟
0: إحنا بالبداية بنركز على طبيعة التخصصات تكون نوعية ومتنوعة تواكب التطورات والاستحداثات الجديدة. يتم دمج التدريب العملي والمهارات العملية مع الشق النظري، هذا بنركز عليه لتسهيله في منافسة في سوق العمل. بيطلع الطالب عندنا يمتلك مهارات عملية ومهارات نظرية، وهذا بيخلي الطالب العصرية قوي ويثبت نفسه في سوق العمل،
1: مش بحاجة إنه يأخذ 3 شهور تدريب حتى، يعني بيكون جاهز عمليا ممكن عشان يستلم الشغل بعد 10 أيام مثلا.
0: نعم. نعم صحيح، بنركز جدا على الجانب العملي والمهارات العملية، ويتم تدريب الطلاب داخل المختبرات الكلية العصرية، يتم بعدين تدريبهم بمؤسسات خارجية، بيطلع الطالب عندنا يمتلك مهارات نظرية ومهارات عملية
1: وتجربة.
0: بتساعد. نعم. مباشرة بندمج بسوق العمل وبثبت نفسه.
1: شكرا شكرا ست إخلاص على هالمعلومات اللي بتمنى أنها توصل بكل سلاسة لأهالي الطلبة وللطلبة أنفسهم، طلاب اللي الآن محتارين وين نروح بالضبط. احنا بنحاول عبر أحلى صباح أنه نعطي أكثر من مجال لأكثر من جامعة وأكثر من كلية على الهواء. شكرا ست إخلاص بدوي، مديرة التسجيل والقبول في الكلية العصرية، على الموقع الإلكتروني ممكن تفوتوا، موجودة كل المعلومات. يسعد صباحك ست إخلاص.
0: يسعد صباحك. الله يسعد.
1: شكرا
0: صباح.
1: شكرا نهارك فل.
2: ساعة صحة.

0: كمل نومتك, ما تسمح للشوق يصحيك.
1: ما وحشتكش؟
0: لا. مين اللي بسأل؟
1: ما وحشتكش؟
0: مين اللي بسأل؟
2: اشتقتلني.
0: صباح الورد لمهدي أبو إسماعيل. يسعد صباحك يا أستاذ مهدي, ولا أحلى أيمن خضير أبو العبد ملك الحبكات, ولا أحلى أم كرم الهندي ست الكل. بس قولي شو اسم ابنك الصغير اللي طلع عصف تاني يا مهدي. قولي شو اسم ابنك عشان أعرف مين هو ابنك.
3: الشوق شد شعاري واللعب
0: إنه مع كرم حتى بنات نتعرف عليه.
3: راحت في دال عيونك
4: يا شمعتي في كوني.
0: ترى لسه هدول صف أول وتاني بصر كيف بيكونوش صداقات, مصلحجيين لسه. مبروك لأختها لأم محمد الخليلي, أم أسامة في الأردن, تخرج ونجاح, عفوا نجاح ابنها عبود في الثانوية العامة, وابن خالها أبو تمارا نجاح بنته تمارا. مبروك. المجد بيقول البرنامج بدونك بتحسه برنامج اقتصادي أو سياسي. أيوة أنا بقول مين اللي يوسف بيحكي عنهم, بجوز أنت واحد منهم. صباح الورد نجود براغمي, لو سمحتي خبرينا قبل بيوم بإجازتك. والله إني حكيت الأسبوع الماضي مرتين أو ثلاثة إنه الأحد والاثنين القادمين أنا مش رح أكون موجودة, عشان تكونوا عارفين الأسبوع الجاي أنا موجودة بس يوم.
5: أي صار هوش بعطلوا, صار مناشر, صارت عرش بعطلوا, جماعة رطبينها مع
0: أخواتنا. الأسبوع الجاي أنا موجودة فقط يوم واحد اسمه الأحد.
4: ملعون قلب عافك.
0: يلا عشان تتغزلوا براحتكم. صباح الورد عفيف. سائد الخراز بيقول إنه الجو اللي برا بده جبنة بيضة مع بطيخ. لا الجو اللي برا بده مي, بده مياه الضيافة, بده اللبن أبرد من الجبنة, لبنة الجنيدي الدهن الطرية, بده مشاوي. الجو شوب أو برد بده مشاوي الزغلول, انسى. الدنيا برا شوب بس جوا فروع الشيني إكسترا براد. في بنك القاهرة عمان براد وبراد. بنات مشغل, بنات المشغل عند عند عند عند عند منار, بيان ومها, وصباح الخير لمحمود. بارح كانين الصبايا بدهم يعملوا اضراب عشان انا مش موجوده, بس مش هيك اللي وصلني من يوسف. تعرفوا يوسف عايش بالسويد ما بكذب زي الاوروبيين وهيك. انشهد سلام ولا فادي ماضي. لا لا
6: انا ما اعرفش يا ست هاني, انا ما اعرف اقول.
0: انت حتى لو عرفت ما رح تقول.
7: تعرف تقول قميش نفيش يا نفش شافش قميش نفش كده ما بفش.
3: شوف الجروح خسرك مسوي رجع.
0: سعد صباحك يا أبو جواد درويش. مش أنا اللي بختار مين بيكون مكاني, وأحيانا ظروف الإذاعة وظروف الزملاء بتكون هي اللي بتحكم مين يسد مكان مين, مين يطلع البرنامج مع مين بدل مين. بدنا ننظر في أمر هاي الموسيقى. في اليومين اللي فاتوا انتشر فيديو على نطاق واسع, مش بس عنا بفلسطين وإنما في كل الوطن العربي, وبعرفش إذا في العالم كمان وصل, لأنه بتعرفوا اليوم لغة الفيديوهات والصور تصل إلى كل مكان. مش مهم إنه بيحكي لغة عربية أو لا, هذا الذي يشاهد. الفيديو هو لأستاذ في جامعة النجاح الوطنية, وكان واضح جدا إنه عفوي, فرحته بطلابه اللي بحفل تخرجهم, مبسوط, رقص على أغنية تعلى وتتعمر يا دار أحمي سراجك. شو صح؟ الدكتور أحمد عودي هو أستاذ في كلية التربية في جامعة النجاح الوطنية, وأهلا وسهلا بي, منورنا في رايا أف أم. صباح الخير يا دكتور أحمد.
2: أهلا فيكم، صباح الخير للجميع، أهلا وسهلا.
0: الرقصة اللي كانت هي نقدر نعتبرها رقصة معلم أستاذ في الجامعة ولا رقصة أب أكثر، ولا العلاقة يعني بتعرف العلاقة كليهما. مش مفصولة بالمرة كليهما. بين التنين
2: كليهما. أنا لما شاركت كمدرس كمحاضر وفي نفس الوقت كأب للخريجين،
0: لأنه ردة الفعل الأولى الوهلة الأولى الواحد لما بشوف يعني بفكر أنه فعلا هذا أب، يعني أنا فكرت أب وليس محاضر في الجامعة
2: 100%. وأنا فعلا يعني ما إلي أولاد يعني فعليين بحفل التخرج،
0: نعم.
2: بس أنا دائما بعتبر، مش أول مرة أنا بشارك طلابي، بعتبر كل الخريجين أبنائي وبناتي. انقطعنا عن التخرج، بتعرف فترة كورونا وفترة الحرب ما صارش حفلات تخرج، يعني هذه الحفلة بعد 5-6 سنين اللي أنا كنت أشارك حتى بزخم أكثر من أول، كنت أزقى. بس هالمرة مش عارف إجت وصارت، صرت ترند أنا من حيث لا أدري،
0: ما حدا بيعرف ليش، مع إنك كنت في السنوات السابقة قبل كورونا أنت كنت تشارك الطلاب دائما بهذا الشكل،
2: وأشارك أكثر من ما شاركت في هذه الحفلة الأخيرة. نعم صحيح،
0: بتعرف إنه
2: مشاركتي كانت من القلب إلى القلب بعفوية.
0: الله يخليك يا ربي. بتعرف كتير من الوسائل الإعلام يمكن اليوم عم تسأل الدكتور أحمد عودة إنه هل كان في رسالة، بس أنا بديش أسألك لأنه أنا عارفة إنه تصرف عفوي، يمكن رسالة ضمنية أو الرسالة ما تكون مقصودة كمان، صح؟
2: في رسالة، نعم إني أنا ما بعلم طلابي في في في بيني وبينهم جسر أو عائق، لا، أنا بتعامل معهم كأصدقاء، أنا بتعامل معهم كعائلة، أنا وياهم كعائلة كأصدقاء.
0: تنجح دكتور هاي كلمة للي بيعتبر في مسافة بينه وبين طلبته سواء في المدارس ولا في الجامعات، مسافة ما بعرف، مسافة أمان أو مسافة احترام، بلك بتنجح يعني هاي العلاقة، علاقة الود والعائلة بتنجح كمان بين الطالب وأستاذه
2: 100%. بس بضل في حدود كمان، يعني مش نتخطى كل الحدود، لا، في حدود. يعني لما تعاملت أنا معهم وشاركتهم في حفلة التخرج يعني اعتبرتهم يعني فرصة لن تتكرر، أدخلت الفرحة والسعادة على قلوب كثير من أول شيء الخريجين نفسهم، أولياء أمورهم، المدرسين اللي معي، زملائي، جامعتي.
0: نعم يعني صحيح،
2: أنا شاركت بكل يعني في بالتربية صاروا بيعلموا إشي، التعلم بالحب،
0: صحيح.
2: ما المانع إني وأنا بعلم طلابي تكون المحبة بيني وبينهم
0: في صلب الكلية اللي أنت فيها تدرس، يعني في صلب التخصص. نعم،
2: إحنا كلية تربية وبنخرج طلاب معلمين، إحنا بنخرج الطالب مش بس معه معارف، لا، معه معارف ومهارات واتجاهات وقيم، كيف يتعامل مع الناس، نخلق منه شخصية كاملة متكاملة.
0: والأهم
2: العلم ليس بس نقل معلومة،
0: صحيح، والأهم كمان كيف يكون في تعامل بينهم مستقبلا وبين طلابهم سواء كانوا صغار أم كبار في العمر.
2: التعلم بالقدوة، بصيروا يشوفوني أنا كيف بكرة، بصيروا يعملوا زي نهجي ويتعاملوا مع طلابهم بهاي الطريقة. أنا من صلي 46 سنة بعلم في المدارس وفي الجامعة، يعني نهجي هيك ما تغير، وهذا أنا بعتبرها أنا وجهة نظري، يعني إنه هاي طريقة ناجحة. أنت مربي.
0: نعم، هلأ لما صار الفيديو ترند بتعرف هناك لا تخلو الأمور من بعض المنتقدين اللي بيشوفوا إنه الدكتور أحمد كسر الصورة النمطية أو كسر يعني الإشي المتعودين عليه، وهذا كأنه يعني أذاهم أو أزعجهم. أنت شو بتحكي، وخصوصا إنه العالم يتطور والعالم كمان، حتى العالم حتى لو ما في رسائل محددة كمان العالم يتقدم إلى الأمام وما بضل في مكانه، الأشياء كتير بتتغير.
2: أنا كسرت الحواجز فعلا، يعني وهذا كسر إيجابي، يعني هذا ليس سلبيا،
0: نعم.
2: يكون العلاقة بيني وبينهم كأنها عائلة واحدة، أسرة واحدة.
0: الغالبية أبسطتها وأسعدتها هاي اللقطات، وتحديدا طلابك يا دكتور أحمد، وغير طلابك كمان حسدوا طلابك على هاي الروح اللي أنت كنت فيها في الفيديو في التخرج، واللي يمكن طلابك أكيد على مدار السنين متعودين عليها. فأنا بحكي لك ألف تحية لإلك، وإنت رفعت اسم فلسطين أولا واسم جامعة النجاح كمان في الوطن العربي، صار ترند كمان في العالم، فأنا متأكدة إنه هذا له كمان ما له من إيجابيات في المستقبل.
2: أنا جامعتي جامعة النجاح بيتي الأول، أعتز إني أنا في جامعة النجاح، ويريت ربي يعطيني عمر أكثر أضل فيها
0: إن شاء الله،
2: باجي عليها بكل قوة،
0: إن شاء الله،
2: عليها بدافعيه وبعلم بدافعيه. يعني احنا بشعبنا الفلسطيني بتعرف بنمر بازمات كثيره، بلزمناش يعني نسرق شوي من هالوقت نفرح
0: مثلا
2: نص ساعه،
0: ما حدا يحسدنا عليها لو سمحتوا، واقل من نص ساعه هي حتى. شكرا.
2: أنا اللي شاركت فيهم 10 دقائق.
0: شكرا يا دكتور، الله يكثر من امثالك ويزيد الاساتذه والمعلمين اللي مثلك يكونوا قدوه حلوه مليئه حب لطلابهم. شكرا جزيلا للاستاذ في كليه التربيه في جامعه النجاح دكتور احمد عوده، والى اللقاء دائما، يسعد لي صباحك.
2: العفو العفو، تسلم، الله يخليك.
0: شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا، اهلا وسهلا.

تحياتنا للدكتور أحمد كمان مرة. في ناس منتقدين ومش عاجبهم، لا بعجبهم الشمس تطلع ولا بعجبهم الشمس تغيب، بدهم يفصلوا حياة على مزاجهم على مقاسهم.

0: التحيات لكم. دقيقة 13 بعد الساعة 10 يا يوسف قنبز إلك ولا مشغل بلال الألمنيوم في فرخة. صباح لأهل فرخة في سلفيت.
1: ماسك لك نغمة الحرمان وعمل تشكي وتهول لفرقلن.
0: في مهرجان فرخة قبل كم من يوم كان في صحفي أجنبي وكتب أشياء حلوة عن فرخة، عمل فيديوهات حلوين.

نضال بيقول عن ياريت انه المهرجانات تكون في كل البلد في كل المحافظات علشان المنتج الوطني يكون موجود. لا هلا الجنيدي مش هي عامل المهرجان يا نضال، اسمه مهرجان ليالي رام الله والبيري، فالجنيدي موجود فيه. اي حدا بده يعمل فعالية بيدعي الشركات تعالوا جيبوا منتجاتكم تفضلوا، فالشركات بتقول اوكي احنا جايين. المهرجان ينطلق الخميس وحتى الاحد القادم شارع الإرسال مقابل مجمع مخماس التجاري. صباح الطبخة اللي مش عارفين على إيش ناوي أم جهاد مناصرة، بس فيها دجاج الله أعلم شو هي، بس ما تكونش ملوخية يا ملكة الملوخية.

0: صباح الورد يا حسام البكري. عبود بيسألني إذا أنا لما بروح إجازة بسمع أحلى صباح أو لا. لا بسمعش إشي عشان أكون صادقة. رايا بعرف شو بطلع عليها. أنا آسف يا رايا بس والله لما باخد إجازة ما بعرف عنك إشي إلا اللي بيوصلني على جروبات وهذا بطلعش عليه. أهلا بأحمد منصور. يعطيك العافية يا أحمد, أنت يبدو سائق باجر. يعطيك العافية. أمير فريحات بيقول أخ على اللي صار فينا بغيابك. معلش شو بده يصير فيك, أنت ما شاء الله عنك صحتك تمام. اسمع استمتع في كل إشي يطلع على الهواء, اطلع بشكل إيجابي على كل شيء. تهنئة من عايشة سوالمة وإخوانها أبو مازن أبو أحمد وأخواتها أمون وأم هاني وأم علاء بمناسبة زفاف ابن أخوهم عبد الرحمن محمد العودي سوالمة. ألف ألف مبروك. العرس في الأردن إن شاء الله يتهنى وين ما كان. محمد أبو فخيدي, الرسالة واصلة, واصل منك إشي لكن شوفوا لي شو المشكلة, ليش هيك بعطي فراغ, الرسالة فاضية. ابصر. معلش أنا بحكي مع حالي, عادي عادي. أما لو إني مذيعة هيك شايفة حالها كان بتكونوا هيك مبسوطين, بتردوا على كل كلمة بحكيها وكل ملاحظة.
1: وكذابة طبعا, ما حاسة شي من اللي عم بتقوله.
2: طيب بقولي
0: والله أنا ما بكذب. صباح الفل يا محمد عابد. يبدو إنه في فاصل في الأجواء, يبدو.
3: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا, شركة البريق للمنظفات والتسويق, عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان, معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية, فخر الصناعة الوطنية.
4: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
5: كلية بيرزيت المتوسطة خيار جديد تتيحه لك جامعة بيرزيت. تقدم الكلية برامج الدبلوم المتوسط ضمن تجربة تعلم أكاديمية تطبيقية تجمع بين المعرفة والممارسة من خلال التعلم القائم على المشاريع, وتدعم الطلبة في بناء المهارات اللازمة لمسارهم المهني. تطرح الكلية هذا العام برنامجين, الدبلوم المتوسط في التسويق الرقمي والدبلوم المتوسط في التأمين. باب القبول مفتوح الآن للعام الأكاديمي 2026-2027. كلية بيرزيت المتوسطة خيار جديد لمسارات مهنية متعددة. للمزيد من المعلومات حول البرامج والتسجيل تواصلوا مع مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت على الرقم 02298-4810 أو زوروا موقع جامعة بيرزيت بيرزيت.edu.

0: تنسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الكلية العصرية الجامعية رام الله، تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
3: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
4: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع، سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

ولو بس ما بحب بالك. الشمس مهمة فيها فيتامين دال عشان العظام. الشمس مهمة والمي كتير كتير كتير مهمة، ما بنعيش من غير مي. أنا وحياتك وحياتك بقعد من دم. شايفين كيف الأغاني كذب؟ بس ما بقعد بالك. هلأ ما بقعد بالشمس أنا في نهار الحرارة فيه فوق 30، بس الشمس مهمة، هل تنكر؟

0: صباح الورد يا عامر كمامجي لك ولأختك أم أحمد. شروق دياب صباح الفل. كيف مشتاق أنا كمان لرسائلكم، مش دائما بسمع أصواتكم لذلك مشتاق أتواصل معكم. علاء ياسين عيد ميلاد سعيد لرزق عطلة عقبال 220 سنة من صالح سمار.
1: جديد على راية اف ام.
2: أكبر أمنياتي كل يوم.
0: غادة مش فاهمة سؤالك، بخلص بسرعة ولا ما بخلص بسرعة البرنامج أحلى صباح؟ مش السؤال مش واضح لإلي. كيفك يا أبو راند أحلى صباح. جابر يسعد صباحك أنت والشباب عندك في دراي كلين. هاي الأغنية بالصدفة بتهديها داليا أم جميل لأولادها وزوجها اللي بيشتغل بالغربة. الألحان لأمجد جمعة، ألحان فلسطينية.

0: كل الصباحات الحلوة لإلك يا سندس، اللي أكيد عجبتها أغنية فضل شاكر، بتقول شو مزوق في هالأغنية اللي هو صحاك الشوق من نومك. كلمة غيب هالجمار. نورة بوجودكم يا سمية ناصر، أحلى سمية. رامز بيقول اليوم غير لأنه اليوم الثلاثاء، أو سلام غير عشان اليوم الثلاثاء. ربطوك أنت، بدأ اسمك بطل سلام، سلام الثلاثاء صار اسمك. عندك؟ كنه ناسي أنه اليوم الثلاثاء أصلا، بتعامل مع اليوم على أنه الأحد. الفقرة التغذوية، هي تغذوية صحية، أو خلينا نقول تغذية علاجية وليست تغذية عادية. اليوم بدنا تحكي لنا منار عثمان عن استراتيجيات استخدام المكملات الغذائية، متى بتلزمك انك تاخذ مكملات غذائية، كيف تتعامل مع هاي المكملات، هل ممكن تتضارب المكونات او المكملات الغذائية هاي مع بعض المكونات اللي بناكلها او مع بعض الأدوية، كل المكملات آمنة ولا لا، ما بعرف. يعني معلومات كتيرة في الدقائق الأربعة تقريبا القادمة مع منار عثمان، أخصائية التغذية العلاجية ومدربة السلوك الصحي.
1: أصبح جزء شائع من حياتنا اليومية وهو المكملات الغذائية. بالفترة الأخيرة صار في إقبال كبير على الفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية، وأصبح الكثير من الأشخاص بيستهلكوا المكملات بشكل يومي بناء على نصيحة من صديق أو بسبب إعلان أو لأنهم سمعوا إنها مفيدة سواء للتنحيف أو المناعة أو الشعر أو البشرة. لكن السؤال الأهم، هل كل شخص فعلا بحاجة لمكمل غذائي؟ هل تناول المكملات بشكل عشوائي ممكن يكون ضار؟ بداية لازم نعرف إن المكملات الغذائية اسمها مكملات لأنها تكمل النظام الغذائي وليست بديلا عن الغذاء المتوازن. الشخص الذي يتناول غذاء متنوع ومتوازن قد لا يحتاج إلى عدد كبير من المكملات. وهنا يأتي السؤال الأهم، متى نحتاج للمكملات الغذائية؟ بشكل عام اللجوء للمكملات يكون تحت شروط معينة، ومنها الشرط الأول عندما يكون هناك نقص مثبت بالتحاليل، الشرط الثاني عندما يكون الشخص غير قادر على الحصول على احتياجه من الغذاء أو في بعض المراحل والحالات التي يكون فيها الاحتياج أعلى، مثل النساء خلال فترة الحمل أو الرضاعة أو الأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية مقيدة وبعض كبار السن، وكذلك الأشخاص الذين لديهم حالات صحية أو مشاكل في الامتصاص في الجهاز الهضمي تؤثر على حصول الجسم على احتياجه الغذائي وحسب توصيات الطبيب. ومن الجدير بالذكر أن الاحتياج للمكمل الغذائي حتى مع وجود نقص يختلف من شخص لآخر، ويكون الاختلاف بناء على الجرعة وعلى نوع المكمل الغذائي والتوقيت، لذلك ما يناسب شخص ليس بالضرورة أن يناسب شخصا آخر. وهنا نصل إلى سؤال مهم جدا، هل المكملات الغذائية آمنة دائما؟ الجواب هو لا. كلمة طبيعي أو فيتامين أو معادن لا تعني بالضرورة أنها آمنة مهما كانت الجرعة، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار أهم القواعد التي يجب الحذر منها عند استخدام المكملات الغذائية. القاعدة الأولى، عدم البدء بالمكمل قبل معرفة سبب الحاجة إليه. لا ينصح باستخدام أي مكمل لمجرد أنه شائع، بل يجب أولاً تحديد الحاجة الفعلية إليه، وإذا كان الهدف علاج نقص معين فمن الأفضل التأكد من وجود النقص من خلال التحاليل المناسبة، خصوصا مع عناصر مثل الحديد وفيتامين دال وبي 12. فمثلا الشعور بالتعب لا يعني بالضرورة وجود نقص في الحديد، واحتياج الجسم لفيتامين دال أيضا يختلف من شخص إلى آخر. القاعدة الثانية، الانتباه إلى الجرعة والمدة. المكمل الغذائي ليس بالضرورة شيئا يحتاج الجسم إلى استخدامه بشكل دائم، كما أن الجرعة الأعلى لا تعني فائدة أكبر، لذلك يجب تحديد الجرعة والمدة المناسبة وفقا للحاجة وتجنب الاستخدام العشوائي أو الفترات الطويلة دون سبب واضح. القاعدة الثالثة، تجنب تكرار نفس الفيتامين أو المعدن. عند استخدام أكثر من مكمل من المهم قراءة المكونات الموجودة على العبوة، لأن بعض المنتجات قد تحتوي على نفس الفيتامين أو المعدن، وبالتالي يمكن الحصول على جرعة أعلى من الاحتياج دون الانتباه إلى ذلك، ومن ثم حدوث مضاعفات جانبية. القاعدة الرابعة والأهم، الانتباه إلى التداخلات بين المكملات الغذائية وبين الأدوية الطبية. بعض المكملات قد تتداخل مع أدوية معينة أو تؤثر على امتصاصها أو فعاليتها. لذلك يجب أخذ التداخلات الدوائية بعين الاعتبار، خصوصا عند استخدام الأدوية بشكل منتظم. القاعدة الخامسة، عدم اعتبار المكملات آمنة للجميع، حتى المكملات الشائعة مثل فيتامين د أو بي 12 أو الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم وأوميغا 3 ليست بالضرورة مناسبة للجميع أو آمنة بأي جرعة. وكذلك المكملات الرياضية مثل البروتين والكرياتين قد يكون لهما دور مفيد في حالات معينة ولكنها ليست ضرورة لأي شخص. وفي الختام، المكملات الغذائية ليست هدفا بحد ذاتها، وإنما وسيلة تستخدم عند وجود حاجة حقيقية. لذلك يجب دائما اختيار المكمل المناسب للشخص المناسب بالجرعة المناسبة والمدة المناسبة واستشارة الطبيب أو المشرف على الحالة الصحية، واختيار المكمل الغذائي بناء على احتياج حقيقي وليس بناء على إعلان معين أو نصيحة شخص آخر.

أحلى صباح. اليوم حقن زيادة في الرومانسية. فيتامين رومانتيك، هذا مكمل غذائي جديد بس في أحلى صباح. فرايا على الأغنية حلوة كتير، تمام، بس أنا بتعرف قاتلة الرومانسية. بحبك مش كفاية، ده انت خلصت الحكاية عشان تقول لك عيونك دويبوني. ليش؟ كنه عينيه أسيد. كيفك يا أم أسامة؟ أم أسامة يسعد لي صباحك. طلعوا في إجازات سنوية عشان ضلوا تسألوا. في إجازات لما أنا بغيب بيكون إما لا سمح الله إجازة مرضية أو الإجازات السنوية اللي لا بناخدهاش كلها والله أحيانا. لولا الاضطرار ما بناخدها. أنت أنا من ما سأل عنك. نور خمايسي ركز معنا، يسعد لي صباحك، خليك هون في أحلى صباح. الآن الآن إلنا في الحاضر. أهلا بأسمرية خفيف الدم، حجي سلام، اعذرنا يا أبو علي ذياب، يسعد لي صباحك. إذا صار خطأ بقراءة الرسائل مبارح أو في الأيام الماضية ولا يهمك، منعوض لك إياها. إم دوبلي أبو هاني بطلب دعواتي، يا رب كون مع أهلنا في طول كرم مع هذا اللهب ومع هذا الحر. كيف ممكن تبرد الحر؟ بالانتعاش الحقيقي من فريشة. فريشة بأي طعم من الأطعمة. كل سنة نفس الإشي، هذا آب اللهاب يا جماعة، اسمه آب اللهاب. لهب صباحك يا أبو خالد، يسعد لي نهاركم وأنتم مزوقين. يا عيني على ام رواد، وانا بقول وين ام رواد؟ لسه طلعت لي رسالتها مع كومة ورد. والله يا ام رواد وبقيه المستمعات والمستمعين اللي حكيت، بس يمكن انتم ما انتبهتوا او ما سمعتوا لما حكيت انه رح اكون مش موجوده مره ثانيه الاسبوع الجاي، بس انا موجود يوم الاحد، بقيه الايام لا ان شاء الله، يعني اذا ظلت الامور مسهله.

مهدي أبو إسماعيل وأبو العابد خضير، بصبحوا على إبراهيم شحادي وأبو عطا وأبو جودي وكل الشباب، أحلى وأحلى شباب. أبو جواد درويش طبعا بيعلق على الدكتور أحمد، دكتور المحاضر في جامعة النجاح، بأنه لازم كل المعلمين يتعلموا هاي الروح. هو قال في المقابلة أنه صار اليوم التعلم والتعليم بالحب، هذا جزء من التطور في عالم التعليم، بطل ينفع أساليب زمان معنا اليوم. شباب مدهنة عماد العجولي واصل رسالة لكن فاضية. كيفك يا أم كرم؟ عشت الأسامي. زكريا سلهب بصبع على أحمد قبلاوي، هلا بيك يا زمان عنك يا زكريا. أم جهاد مناصري عامل اليوم محشي ديك بلدي، ديك بلدي بدها تحشي رز الضيافة. هاي الفنانات أكل دايما أكل زاكي. صباح الورد أنا سر الداد. صباح الفل أم محمد الخليلي، زي ما أنتوا تعودتوا علي أنا كمان كتير متعودة عليكم، ما تفكروا إنه الموضوع يعني علاقة متبادلة. أحلى أمير فريحات. مجدي يا مجدي، أنا رح أحكي لهم إن شاء الله، بس هم مصممين يكون في مقابلات، عشان هيك ما نقدر نضغط على اللي بيجي إنه يعمل يمشي البرنامج زي ما هو، فتحملونا. أحلى صباح لأهلنا في سلفيت يا محمد، أهلا بأبو عنان. عصام إذا وانت تايه يا عصام هيك، قلبي منها مشطوب. كيف لما ما تكون مش تايه كيف بتفكر بالأسماك اللي مخلل؟ عبير مشاركتها لليوم بتقول سك الله يجي الشتاء ونرتاح من هالشوب. وبالشتاء بصيروا في ناس أف بكفي مطر، أف بكفي برد، أف بدنا شمس، أف بدنا شوب. والله بيعملوها. نضال بده أغنية مين للفنانة أنغام، هي أنغام بتغني بعدها مين؟ هاي أنغام أغنية تانية.

كمان زمان عنك يا سمير ريان. أبو علي ذياب، شوكو الجنيدي اللي اسمه فريسكو، زاكي كتير أكيد بيخلي الواحد يصحصح. منار بتقول في مجال نبعت تحية لمحمد بمناسبة خروجه من سجون الاحتلال. لا ما تبعتي الرقم منار، لأنه ما عندنا هاي الفقرة، فقرة التهاني والاتصال على الناس، احنا ما رجعناها هاي، بس فيك تقوليها شفهيا يعني ألف الحمد لله على سلامته والعقبة لكل الأسرى. زمان على هالأغنية إلي بالضبط 24 ساعة مش سامعتها. أقل إن بسام النجار، صباحك أهلا بكي من الأردن. دهموش حبيبتنا إم رواد إن شاء الله. عايد اللفتاوي، أبو مصطفى، أبو مصطفى يصبح على كل حدا نفسه حد يصبح عليه. غادة كمان اسمها أم كرم، يا أهلا يا أهلا، عاشت كل الأسامي هاي الحلوة.

صديقنا أحمد عبد النبي الآن بتابعنا, هو ومقيم في تركيا. أبو أحمد, أحمد بدنا الله يسعد لصباحك, اليوم فيش رسائل صوتية علشان هيك أنا ما شفتها, بس هو بهني الأستاذ بكر حماد مدير مهرجان فرخة على نجاح فعاليات المهرجان وتحقيق كل الفعاليات والبرامج, وجزيل الشكر لإله ولرايا. شكرا لإلك يا أحمد, سلمنا على تركيا. شبه عبود, بالنسبة لسؤالك عن تيربو أو لسلام, والله منش فاهمة هاي المصطلحات تبعت السيارات.

هل بدك تحاول توصل للحقيقة؟ لا في تيربو اليوم سلام رح يتناقش هو وياكم على موضوع الشكوى اللي كتير ناس بتشكي منها حاليا، موضوع اللي هو استهلاك اللي بزيد في السيارات للبنزين. استهلاك الوقود عم بزيد، الناس بتحس ومش عارفه شو السبب. صباح الفل عن خمس مرات الأيام اللي بتعطلهم هم أربع أيام بس، صباح الفل والياسمين والعنبر والسكر يا سندس. سعدي صباحك يا أم جهاد كمان مرة. في غالب زيدان، كيف الحال يا غالب؟ شكرا. آخر رسالتين. سمير بيقول فيش بعد الشتاء ولا مرة حكيت وين الصيف. لا في ناس بيكونوا يعني الواحد كل واحد صيف أو يعني شتاء، كل الفصول مهمة، مش لازم نضل نتشكوان. سمية بتقولي تفضلي تفضلي على صورة بتشهي فيها مناقش زعتر، فيها فطاير بيض ومثلثات مش عارفة شو جواها، أكيد جبنة بيضة من الجنيدي. يعني يا سمية لازم تبعتي لنا هاي الصورة مع شاي الضيافة، لازم. طلع كتير زاكي يا أبو عدي، كتير زاكي الفريشة، بطيخ فراولة تنين مع بعض لونهم بينك، كتير زاكي. بردوها منيح واشربوها. فريشة من شركة مجمع سيل تظهر. بزبط بوجودكم دائما البرنامج يا أبو علي، منور وجميل لأنكم أنتوا فيه. اليوم في الشيني إكسترا كمان عندهم حوالي 20 نوع من الخضار والفواكه بعروض في كل فروع الشيني إكسترا. شركة البريق بتقدم لكم منتجات جديدة من ضمنها مزيل الستيكر، يعني في استيكرات عنيدة بتلزق وما بتطلع، بخة واحدة بتطلع لك أقوى وأصعب وأعند ستيكر. بحثوا عنه في أرفوف المحلات عند المنظفات. الجنيدي، الحليب، اللبنة، الجبنة، حبيب القلب هو حبيب المعدة. منتجات الجنيدي كلها حبيبة الإنسان، الإنسان الفهمان. لا أحسن حبيب القلب ياخدك مشوار على الزغلول، هيك المنيح يطعميك مشاوي. غير هيك بيكون حبيب القلب بلف وبدور وكذاب. سامعين؟ قلبه خالي ولا عمي؟ بنك القاهرة عمان حبيب القلب، مش مهم يحط مصاري، مش مهم يعطيكم مصاري، لأن الحب مش بالمصاري، لا لا لا لا أبدا. صباح الورد يا نهلة صوالحة. شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم ومحبتكم، وبتغمرونا دائما بسعادة غير عادية. هاي الأغنية منهديها لكم جميعا من فادي ماضي وسلام الأطرش ومني نجوى الحمدان.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرص

0: تنفذ أي خدمة عليه، مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: لاننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا. إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250. الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة 6 مواطنين بينهم أطفال ونساء صباح اليوم في هجوم للمستوطنين على قرية المغير شمال شرق رام الله، فيما أصيب 6 مواطنين فجر اليوم نتيجة الاعتداء عليهم بالضرب من قبل قوات الاحتلال خلال اقتحام الاحتلال لبلدة بورقة شمال غربي نابلس. جيش الاحتلال يفجر صباح اليوم منزل الشهيد فاروق رمضان في قرية تل جنوب غرب نابلس. سلطات الاحتلال تشرع صباح اليوم بهدم 12 مخزنا تجاريا على مدخل قرية عنزة جنوب جنين، رغم أن القضية ما زالت منظورة أمام محاكم الاحتلال ولم يصدر قرار نهائي بشأنها. حركة السلام الآن الإسرائيلية تقول إن السياسة التي تطبقها

0: الحكومة الإسرائيلية في المناطق المصنفة ألف وباء بالضفة الغربية تشكل خرقا واضحا للاتفاقيات الموقعة مع السلطة الوطنية الفلسطينية. مصادر مطلعة على مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة تكشف أن مجلس السلام حذف بنودا من اتفاق غزة تنص بشكل صريح على عدم امتلاك حماس للأسلحة. مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسة بشأن القضية الفلسطينية بناء على طلب بعض الأعضاء تخصص لبحث الأوضاع الراهنة في الضفة الغربية المحتلة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا وجافا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: بآخر الأخبار أولا بأول. الأخبار برعاية بنك الإسكان.
2: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: أنا أريد،
7: أنت أريد،
6: هو أريد،
8: وهي أريد،
6: أريد.
9: أريد طور عالمك.
10: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
11: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا، ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
12: هذا البرنامج برعاية
11: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: طبعا صباحكم بكل الخير مستمعينا مشاهدينا أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المتخصص في عالم السيارات تيربو. هذا البرنامج الأسبوعي الذي يأتيكم بعد موجز 11 صباحا من كل يوم ثلاثاء ويعاد السبت 6 مساء. تيربو يأتيكم برعاية سمارت باليستاين، سيارة كهربائية ذكية عصرية وكيلها العام في فلسطين، شركة غرغور التجارية. أينما كنتم على طرقات الوطن نتمنى لكم وصولا آمنا إلى أماكن عملكم وإلى مبتغاكم. قودوا بحذر، ولأصحاب السيارات العمومية نعرف إنه المحروقات غالية بس تنسوش تشغلوا المكيفات للركاب في هذا الطقس الحار، ولأصحاب المركبات قدر الإمكان تجنبوا وقوف سياراتكم تحت أشعة الشمس الحارقة لأنها بتأثر على إدهان السيارة، أضوية السيارة، وكمان بتأثر على فرش السيارة، وكمان لما بتروحوا لسياراتكم بتلاقوها عبارة عن فرن متنقل. وصلتني كتير من الرسائل من المواطنين، كلهم بيحكوا إنه بعد ارتفاع أسعار المحروقات كتير منهم لاحظ ارتفاع في استهلاك السيارات للوقود، سيارة البنزين والديزل. ما بحكي عن ارتفاع السعر، أنا بحكي عن لترات، يعني السيارة اللي كانت تستهلك في مشوار مثلا 10 لتر أو 15 لتر صارت تستهلك أكتر بكتير، وكل واحد حافظ سيارته شو بتستهلك سيارته. وبدنا نشوف كمان أزمة المحروقات وين صارت وين وصلت، في بعض المناطق وبعض المدن انحلت وفي بعض المدن لسات هالأزمة تراوح مكانها. اليوم رح يكون معي أكثر من اتصال حول هذا الموضوع، رح يكون معنا شهادات حية من ميكانيكية عن شكوى الناس من استهلاك المحروقات، أمثلة حقيقية، وكمان يحكوا لنا عن مشاكل الديزل اللي في الجلان انتشر الفترة هاي، وفي منه للأسف مضروب ديزل وبنزين طبعا، وفي ناس تكبدوا مبالغ خيالية في صيانة سياراتهم. بس بالأول بدي أروح لسيد خالد السراحني، أمين سر نقابة أصحاب محطات المحروقات. الشباب بيقولوا لي ما برد، لأنه بدي أسأل خالد سؤال إحنا حكينا فيه كتير وموضوع حكينا فيه كتير، الزملاء في برنامج مع الناس وفي الأخبار حكوا عن حول هذا الموضوع، موضوع أزمة المحروقات في مناطق زي رام الله. أزمة المحروقات تقريبا انحلت، تقريبا أنا بحكي ما حكيت انحلت تقريبا، لأنه أنا بروح وباجي وبشوف مرات إنه فيش أزمة كتير على المحطات تعبئة الوقود الكازيات، بس في مدن تانية زي جنين ونابلس وطول كرم وسلفيت وطوباس الأزمة لساتها موجودة وبتتفاقم. يعني بحسها حتى في محطات وقود صار لها أيام وأسابيع مغلقة لأنه ما وصلتها حصتها من المحروقات. فالناس توقعت أنه بعد ارتفاع الأسعار توقعوا أنه أزمة المحروقات تنحل، ولكن للأسف الأزمة ما انحلت في كتير من المدن. اليوم رح أكون كمان مثل ما حكيت لكم قبل شوي مع صديقنا أحمد حنايشة اللي بعتنا رسالة صوتية عن أمثلة حية واجهتهم خلال الأيام الماضية عن موضوع الأعطال اللي صارت في السيارات خلال الفترة القصيرة الماضية. وكمان بدنا نحكي مع صديقنا رامي أبو زهرة من نابلس وهو أيضا ميكانيكي، بيحكي لنا كمان نفس التجربة شو بيواجه وشو الناس بتيجي بتحكي له. مثل ما حكيت أنا امبارح طرحت سؤال على صفحتي الشخصية على الفيسبوك، بيقول مع ارتفاع أسعار المحروقات تزايدت شكاوى أصحاب المركبات من ارتفاع استهلاك سياراتهم للوقود بشكل ملحوظ، فهل أصبحت السيارات تستهلك وقودا أكثر فعلا؟ وما الأسباب التي قد تقف وراء هذا الارتفاع؟ سأقوم بقراءة تعليقاتكم على هذا المنشور وتجربتكم في نهاية هذه الحلقة. بروح للأستاذ خالد السراحني أمين سر نقابة أصحاب محطات المحروقات. أستاذ خالد أهلا وسهلا فيك عبر راية اف ام.
1: طبعا خير أستاذ إليك ولجميع الأخوة المستمعين.
0: شو أخبارك إن شاء الله؟ تمام.
1: أنا تمام ولكني حزين.
0: عشو؟ كل شيء بيصير في هالبلد.
1: والله حزين كتير محزن يعني. إحنا أنا بعرف إن موضوع المحروقات مزعج ومقلق ويصيب كل القطاعات. إحنا من أول الشهر لليوم إحنا نتلقى وعود بزيادة الكميات. لكن نأتي ونفاجأ إنه الكميات بتقل. يعني اليوم من شوي كنت بحكي مع السواء على المعبر واللي إحنا يا دوب نأخذ نصف كمية طلبنا.
0: تفضل.
1: إلى متى تنتهي هذه المشكلة؟
0: خلينا نحكي بصراحة. هلا أستاذ خالد حكولنا بدي يجي. أنا شوف يعني أنا بالمشار ما حيب أحكيها. أنا على اتصال مع السائقين المحترمين اللي بيشتغلوا في نقل المحروقات من مخازن هيئة البترول للمحطات للتوزيع. وبعرف الكميات يعني بيحكوا لي قديش الكميات اللي بتوصل. الهيئة حكت انه 3 مليون لتر رح يوصل للمحطات مزبوط. بس انا بقول لك ما كان يوصل 3 مليون لتر.
1: لا ما كان يوصل.
0: نحكي للناس ارقام.
1: نعم. بعرف شو الدليل مش ارقام. انت ارقام. لف على كل انا بحكي من الخليل.
0: نعم.
1: لف على كل محطات الخليل. يوم الخميس والجمعة والسبت الماضيين. كلها مغلقة.
0: أنا كنت يوم الجمعة في الخليل. صحيح كلامك
1: مغلقة. اليوم امبارح احنا أنا بدون ذكر اسم محطتي اجتنا كمية نص طلبناها. العصر المغرب سكرنا وروحنا. اليوم نص النص بيوصلنا. حنشتغل ساعتين ونروح. ينقال جبنا 3 مليون 10 مليون على أرض الواقع. في هناك نقص وهناك محطات مسكرة.
0: الحكي فيش عليه جمرك. ما هو والناس مش راح تروح تعد لترات قديش وصل يعني.
1: أحد أنا أول وصلنا 3 مليون وألف الخليل كله ما لقيش عبي سيارتي.
0: لو أنت أنت بتحكي الكمية اللي بتوصل لترؤوميا للخليل وبيت لحم مزبوط.
1: نعم صحيح.
0: يعني لما بيوصلني مليون لتر بدي أوزع مدينة صناعية تجارية عصب الاقتصاد الوطني بدي أعطيها 700 ولا 600 ألف لتر.
1: لا أنا الخليل بدها مليون لتر في اليوم.
0: هذا في الوضع الطبيعي.
1: لا مع الشح بدنا مليون و300.
0: مع الشح
1: لأن كيف يعني بدي ابسطها. كل زبايننا اللي في المحاجر والكسارات ومصانع البطون خزاناتهم فاضيه. انا عشان اعبي خزاناتهم بدي شغل 3 ايام الي. وعشان اخبي اعبي مخزوني بدي كمان 3 ايام. فالمفروض انا اخذ ضعف الكميه اسبوع متواصل ساعتها اصل الى مرحلة الاشباع واصير انا اخذ بس الاستهلاك. اما المخزون الفعلي في المحطات وزبائن المحطات صفر.
0: وهذا بنتج عنه طبعا شلل اقتصادي في البلد.
1: شلل اقتصادي والله طبعا. يا اخي الكريم انا الان يعني بحكم علاقتي مع اخواننا في مصانع البطون والكسرات وضعهم زي وضعنا. احنا بنشتغل 3 ساعات وبنروح. هم بيشتغلوا احيانا 4 ساعات 5 ساعات. بنتصل على مصنع البطون نقول والله بدي مثلا نعت العادة 30 كوب. قال والله اليوم بكره لا بعد بكره خير شو فيه بس نجمع شلو.
0: طبعا البعض منهم بيضطر يلجأ لمحطات محروقات خارج المدن الفلسطينية.
1: وللأسف انا شاهدت طوابير من السيارات الفلسطينية على محطات إسرائيلية.
0: يعني شوف كيف الاحتلال والمحطات الإسرائيلية الموجودة في المستوطنات على طرق الالتفافية. شوف قديش بيستفيدوا كمان من معاناتنا. طبعا احنا بنحكي على أسعار محروقات اللتر من 9 شيكل واطلع.
1: والله صار صار لصاحب المصلحة ما يطلع السعر. يعني قال لك يعني ميت ميت يعني أموت بشرف. بس
0: أموت بشرف بس ما هو كله هذا أستاذ خالد. أنت مواطن. كله هذا رح ينعكس هاي الزيادة في الأسعار. يعني صاحب مصنع البطون لما بده يشتري السولار ب10 ولا ب11 شيكل مثلا أو صاحب المصلحة ما هو
1: يرفع كوب البطون
0: مزبوط ولا لا؟ ما هو في النهاية أنا اللي بدي أدفع ثمن هذا الارتفاع.
1: صحيح. أنا طبعا إحنا يعني كنا في خندق واحد وفي زورق واحد انخزع الكل. ووزارة المالية وهيئة البترول والحكومة والشعب في خندق واحد وزورق واحد.
0: إحنا بنهرب من تحت. إحنا بنهرب من الدلف.
1: أنا أتكلم يعني إنه نحن نفقد مديش أولي شفافية عندنا الحقيقة يعني. قد ما نحلل قد ما نعمل ما قادرين نوصل للب الحقيقة.
0: أحكي لسان حالك أستاذ خالد، أحكي لسان حالك أنت، أنا تعودت عليك دائما بتحاول تنشر رسائل طمأنة وأمل للمواطنين إنه اليوم بكرة ونهاية الأسبوع تحل، لسان حالك بقول مش عارف شو أحكي.
1: والله لاني يعني ما بدي اكذب او احكي شيء يعني مش حقيقي، انا احيانا الطف الحقيقه عسى انها تيجي بكره او بعد بكره. لكن انا اذا شفت ما في شيء لا بكره ولا بعد بكره قياسا على ان 10 ايام نتلقى وعود، والواقع اليوم على ارض المعبر انت بتعرف السواقين، اتصل على المعبر قول له ليش ما جاك؟ قال تقنين. طب شو سبب التقنين؟ الله اعلم. طب كيف بدي احكي انا مع زبائني؟ الله اعلم يعني.
0: وفيش
1: والله انا اتكلم بمراره يعني انه طبعا ما بدي اجرح في حد ولا انتقد في حد، احنا كلنا اكيد الاخوه في هيئه البترول اللي العين بصيره والايد قصيره عندهم اسباب قاهره. انا بعرف في مقاصه محجوزه وفي 100 مشكله وفي سموتريتش والبنوك
0: والمديونيه،
1: كل هذا حطه على جهه. انا بدي اوصل للمواطن ولصاحب المصلحه الحقيقه ومثل حل. يعني لو ينقل لنا انه في هناك حل بعد شهر والله لن نشتكي الا بعد الشهر ما يخلص،
0: نتحمل عادي خلاص.
1: لكن انه احنا من يعني بكره وبعده اليوم وفي وارد وانا المعبر شغال الساعه 7 ومش عارف ايه.
0: حتى انت شوف، حتى انت كنقابه بطلت المفروض انك يعني تكون جسم المطمئن للناس ولاصحاب المحطات، وفي حال في مشكله انت تسعى لحلها، حتى انت عاجز عن شو تعمل في هذا الموضوع؟
1: أستاذ الكريم يعني أنا يومين بروح على البنك بلقى أصحاب المحطات، بدي أحكي كلام يعني بس عذرا من مسامعكم الكريمة،
0: تفضل،
1: زي شحادين أذلاء في البنوك والله.
0: الله.
1: اتصل على كل المحطات أذلاء شحادين، نلف على الصرافين نشتري دينار ودولار عشان نودع عشان نكمل بس فاتورتنا، والله ما عدنا نطلع ربح وخسارة بس ستر الوجه. هل هذا حال صحي؟ هل هذا حال يدوم؟ والله لا هو صحي ولا يدوم. فأنا أتكلم بمرارة يعني إذا كنا إحنا لا عارفين نشتري ولا عارفين نستقبل محروقات ولا عارفين نلبي بس نغطي مثلا،
0: مش عارفين من وين نتلقاها.
1: يعني أنا والله بدي أسأل يعني، طبعا الكل فيها مضبوط بيعاني، لكن كل واحد موقع في موقعه. أنا وزير بدي أحكي بمنطق الوزارة، رئيس وزراء بمنطق الوزارة، مدير مدرسة نفس الشيء، التلميذ كل واحد من موقعه. أنا أتكلم من موقعي، هناك عاصفة تعصف في كل القطاعات التجارية، ما واحد مبسوط، قطاع المحروقات على شفا جرف انهار، صاحب المحطة يشغل 3 ساعات اليوم يسكر ويروح، هل ترى آخر شهر بطلع مصاريفه؟ يوميا
0: طبعا عنده مصاريف تشغيلية هائلة
1: ثابتة. زائد مصيبة أنا أروح أشتري دينار ودولار عشان أكمل فاتورتي، طب منين تلقاها يعني؟ نقص التوريد، ما في شغل، المصانع مسكرة، وبدي أشتري دينار ودولار. فتتكالبت علينا كل الأمم، ما بنعرف أين نفر.
0: أستاذ خالد إحنا نهرب من الدلف نيجي تحت المزراب، هذا الموضوع يطول الحكي فيه، بس أنا كنت بدي أسألك سؤال. امبارح كتير من الناس بعثوا لي رسائل عن زيادة استهلاك سياراتهم للوقود، أنا بحكي لترات مش أسعار. نشرت منشور على الفيسبوك امبارح وبدي الناس يحكوا لي تجربتهم حول هذا الموضوع، تفاجأت إنه أكثر من 100 تعليق إجا على المنشور، غالب بديش أقول لك 100% 90% بتأكد هاي المعلومة. يعني كنت الناس شو بتحكي لك؟ أنتوا عشان يمكن الأسعار زادت بشكل جنوني أسعار المحروقات، ولكن اتفاجأت إنه الناس بقول لك المشوار اللي كان ياخد معي مثلا 10 أو 15 لتر صار 20 لتر. حتى أحكي لك أنا على الصعيد الشخصي، أنا انزلت مشوار على الخليل يوم الخميس ورجعت الجمعة، أنا كمان لاحظت هذا الإشي. في إشي تغير في المحروقات في تركيبتها ما بعرف؟
1: هل أنت تتكلم عن لترات؟
0: صحيح.
1: طبعا أنا صدقا أنا أول مرة بسمع المعلومة هاي، وأتبع إذا تكون صحيح. يعني إذا أنت بتقول تجربة شخصية،
0: أنا شخصيا بحكي لك
1: اليوم حط، وأنا هحط بدي أحط سيارتي مثلا 10 لتر وأروح مشوار وأرجع أشوف كم الوقود هو يعني مصفات النفط ما بتصفي للخليل لحالها وطول كرم لحالها لا مصفات النفط واحدة تركيب السولار واحد الخام واحد يعني أنا أستبعد أن يكون في شيء من هذا القبيل
0: ما أنا بعرف يعني أنه
1: ولكن كيف يعني قال المقروس بخاف من جرة الحبل إحنا تانك السولار تانك الفل تبعي مثلا أقول كان 300 شيكل اليوم صار 500 شيكل أنا يوم ينزل المؤشر بسخن شوية فعلا غالي وأنا بتكلم من وجهة صاحب المحطة كنت أشتري تريلة السولار 180 ألف اليوم 300 ألف
0: واو يا الله
1: أقسم بال يعني رأس المال بدك تضعفه والأرباح أقل والكمية أقل فتأتي الاستهام من كل حد وصوب
0: الكل بأجر فينا
1: بس أنا أقول لك أنا صدقا سأتحرى هذه المعلومة بدقة
0: تمام وبستنى منك جواب على هذا الموضوع أستاذ خالد الحديث يطول والحديث معك شيق ومؤلم بنفس الوقت
1: والله نتكلم بحرقة
0: طبعا
1: والله بدون تجريح ما الاحترام للجميع
0: طبعا احنا شوف الأسود أسود والأبيض أبيض بدناش نجمل الأسود برضو يعني فبنحكي للناس بمنتهى الشفافية بلاش يقول لك فلان حكى وفلان حكى وبتتذكر مرة حكينا وعطونا وعودات الحكومة بأنه المحروقات مش راح ترتفع وللأسف بوقتها أعطوا الجميع صابونة نابلسية وقالوا لنا زمرو
1: موضوع الأسعار موضوع الأسعار هو يعني مش بالإيد نعم صحيح ولكن تصويب الأسعار بالإيد
0: طبعا
1: يعني أنا كوزارة مالية مسؤولة عن موازنة وتصويب السعر بحيث يكون في هناك توازن شديد جدا مع الداخل أول شيء أنا بضرب 100 عصفور بحجر واحد
0: صحيح
1: بمنع التهريب وبريح المواطن يعني أنا تكلمنا كثير عن ظاهرة التهريب ظاهرة التهريب لها أسباب أحد الأسباب هناك فرق في السعر السبب الثاني في نقص التوريد إذا أنا بسكر النقطتين هدول ما في داعي للتهريب أنا إذا التاجر فرضا بده يهرب ما في فرق سعر مش هيخدم مجانا
0: بعدين أستاذ خالد المقاصة ومحجوزة مظبوط هلا أنتم بتدفعوا حق اللتر كامل ويحول للشركات الإسرائيلية باز أو أدور أو مش عارف مين يحول ويسترد أو تسترد الضريبة على شكل تسترد على شكل مقاصة وهي محجوزة يعني لا نقدرش نستردها يعني عمليا إحنا بندعم خزينة الأموال المسروقة منا المحتجز المسروقة في الجانب الآخر طيب أنت اتفاقية باريس وعلى لسان أحد موقعيها واللي هو الأستاذ سمير حليلي حكى إنه الاتفاقية تتيح للجانب الفلسطيني إنها تتحكم في أسعار الضرائب على مادتي الغاز والسولار يعني بإمكانها تقول بديش ضريبة عليهم ما هي محتجز الأموال طب أنت لو رحت دعمت الاقتصاد عملت اللتر بخمس شيكل مثلا السولار شو خسران أنت بطريقة غير مباشرة حركت عجلة الاقتصاد وقطعت على المحروقات المهربة
1: والله شوف أنا يعني الكل يتأذى من احتياج التهريب وأولها وآخرها وأقصاها وأدناها الخزينة
0: نعم
1: فالمفروض يكون وزارة المالية أشد حرصا من أي طرف آخر على هذا الموضوع توازن الأسعار وسد النقص لا بحاجة شرطة ولا أمن وقائي ولا ضابطة ولا حد اشتغل على النقطتين هدول الكل حيرتاح وجيبتك حتتعبى وأنت المستفيد
0: نعم خالد صراحني أمين سر نقابة أصحاب محطات المحروقات في فلسطين شكرا كثير لك
1: تحياتي واحترامي حبيبي
0: يسعدك تحياتي لك حديث مؤلم من واقع أشد ألما على المواطنين ومحتارين من وين نتلقاها أقسم بالله يعني بتطلع في هالبلد بتتمنى إنك تصحى على خبر يسر البال يخليك تشوف بصيص أمل في هالحياة أبدا مصرين يسموا بدننا في كل إشي يعني عارفين الاحتلال بس أنت في إيدك أدوات بتقدر تخفف من الواقع المأساوي للناس لا أنت على العكس قاعد بتزيد فيه بدنا نروح هلأ لشهادات حية من زملائنا الحرفيين المهنيين الميكانيكيين عن موضوع استهلاك السيارات للمحروقات وموضوع سوق الجلان، هذا الناس اللي بتعبي سولر وبنزين بجلان. في البداية بدنا نروح لجنين، من هناك صديقنا أحمد حنايشة رح يحكي لنا عن تجربته مع الناس حول موضوع استهلاك المحروقات والمحروقات اللي مش نظيفة، الناس اللي بتحطها في سيارتها. خلينا أحمد نسمع أحمد.
2: والله المرحلة مرحلة ما كانت تستاهل نهائيا والله، أبدا أبدا أبدا على الناس بشكل عام، إن كان في مشاكل البنزين ولا السولر، إن كان صراحة من الكازيات ولا من البيع الجلان العشوائي، مشاكل ما هب ودب بصراحة. يعني حتى الإشي اللي كنا نطوله من السيارات يعني كانت أغلبها مش سولر، إشي خلطات غريبة وعجيبة. عندي عينات من الأمور اللي كنا نشيلها من خزانات السيارات، وللأسف يعني صارت مشاكل بين الناس، وصارت مشاكل بين أصحاب السيارات وأصحاب الكازيات، وإشي يحكي أنه من الوحدة، إشي يقول أنه من موضوع أنه السولر كان يفضى نهائيا من خزانات السيارات. مشاكل كبيرة والله، أغلبها كانت تعمل مشاكل في نظام السولر، وكنا نحاول صراحة أكثر إشي أنه ننظف التانك قبل ما نتصرف في تبديل أي قطع، والحمد لله كانت في أغلبها تزبط معانا وتزبط مع الناس، أنه تم عملية تنظيف التانك، تم عملية تنظيف مجاري السولر قبل ما أنه نتطرق لتبديل بخاخات أو ترمبة أو أي قطعة، وفي أغلب الأوضاع كانت تمشي الأمور وما نخسرش الزباين يعني، إلا في بعض الاستثناءات في سيارات معينة صراحة صار مشاكل، واضطرينا في تبديل أقل الأمور اللي هي البخاخات مثلا أو ترمبة السولر الرئيسية. طبعا ما كانش الأمر يخلى من بعض النهفات، تفاجأنا في جاية زبون عنا كاين موصي صاحبه على سولر بجلان بالطبع، وحط له ياهن في عند جماعة وراح ياخدهن. حظه السيء الجماعة هدول عندهم صدفة جلان أسيد أو مية نار، يعني شغلات زي هاي المواد، وبالخطأ معطينه جلن، لأن كانت جلنين اللي له، جلن معطينه يا سولر والجلن الثاني معطينه أسيد. دار الجلن الأول مشت الأمور، الجلن الثاني مسكينه هو يدير، تفاجأ بالمحكان اللي بيستخدمه لدير السولر أنه قاعد بذوب، خلاه يعني ينتبه أنه اللي قاعد بديره في السيارة مش سولر أسيد. وبلشت مغامراته الأخ بعد ما تواصل مع أحد الصنايعية، كله صار مع 1 2 3 4، كله ما فيش مشكلة امشي شغله امشي. مسكين ما لحقش يمشي مسافة بسيطة، ضرب عنده نظام السولر كامل، وحاول انه يعالج الجزئية في تبديل بعض القطع، وللأسف برضو بعد فترة بسيطة رجعت المشاكل تكررت. يعني أخطاء اللي قاعدة بتصير والمرحلة هاي صراحة اللي بنمر فيها، إن كانت في سبب شح أو إن كانت في سبب غش أو إن كانت في سبب اللخمة اللي دخلت فيها الناس والفوضى اللي دخلت فيها الناس، صراحة إشي ما بنحسدش عليه يعني.
0: شكرا لصديقنا أحمد حنايشي على هاي الإفادة في موضوع استهلاك السيارات والمشاكل اللي نتجت عن أزمة المحروقات في المركبات سواء ديزل أو بنزين. ونصيحة لكل شخص، نصيحة لو بتصف سيارتك تعبيش محروقات بجلان، إلا إذا كنت مثلا أخوك راح على محطة خارج المدن عبى منها أو حدا بتعرفه، هديك الساعة أوكي لأنه موثوق، بكون حد موثوق. ولكن اللي ببسطوا هدول على الشوارع بشوفهم، أنا ما بثق ولا في واحد فيكو حتى لو أكد لي بفيديو أنه بيعبي من محطة قانونية. عبوا من المحطات القانونية، منعرف عليها أزمة أو فيش فيها محروقات أصلا ومسكرة، بس المحطة القانونية لو صار عندك أي خلل فيها تأمين بغطي الأضرار اللي نتجت، إذا ثبت ذلك اللي نتجت عن تعبئة المحروقات من هاي المحطة. أما اللي بيبيع الجلن في الشارع هذا مش عارف من وين قرعت أبوه، ولا بتعرف عليك ولا إشي، وهمه الربح المادي فقط. كمان شهادة من صديقنا رامي أبو زهرة، وعنده رامي جراج في منطقة نابلس في شارع عمان بجانب سوق الخضار في نابلس. نسمع لرامي أبو زهرة من نابلس.
3: تحياتي لك أخ سلام، لجميع المستمعين. بالنسبة لمشاكل السيارات في الوقت الحالي من بنزين والديزل، نحكي على الطرفين بنزين وديزل، مشاكل اللي موجودة حاليا وملحوظة بشكل واضح، يعني اللي أول إشي ارتفاع مصروف البنزين والديزل في السيارات، علما أن السيارات ما فيها مشاكل، يعني تيجي سيارات تفحص ما فيها مشاكل، ما فيش فيها خلل خلينا نقول، بس المصروف جدا عالي. في سيارات البنزين ملاحظة الإشي بشكل عالي يعني، وغير عن مشاكل اللي صارت في البخاخات والطرمبات البنزين نتيجة سوء الجودة تاعت البنزين خلينا نقول. ونفس الشيء في الديزل تقريبا، زائد تسكير الفخاخير، في مشكلة بتصير مع سيارات الديزل حاليا، تسكير فخاخير، صوت عالي في الموتور، فهاي النتائج، هاي المشاكل طلعت تقريبا من فترة أسبوعين وجاي، هي نتيجة إن السيارات عبين ما مشت على البنزين والديزل اللي خلينا نقول اللي مش مزبوط خلال الشهر اللي مرة، فبلشت تبين جديد، ولسه في مشاكل جديد وجديد على تطلع.
0: شكرا رامي أبو زهرة صديقنا من نابلس على هاي المعلومات، واللي بأكد إنه الناس بتراجعوا لسيارتي بتسحب بنزين أو سولار بزيادة، وكمان الأضرار اللي نتجت عن هذا الموضوع. أحد الأصدقاء ببعت لي إنه أسأل ضيفنا اللي كان معنا قبل شوي الأستاذ خالد صراحني حول نوعية المحروقات، بقول مصفات هيفا تختلف عن أسدود أو بئر السبع، يعني في هناك ثلاث مصافي نفط في الداخل اللي هي حيفا وأسدود وبئر السبع، ما بعرف إحنا مصدرنا من أي مصفى منهم، بس أنا بتوقع إنه مصفات النفط هناك يعني بدها تكون إنتاجها موحد، يعني كيف بيخلطوا وكيف بيكرروا النفط مفروض يكون الإنتاج موحد. طيب بدي أقرأ تجارب الناس اللي علقوا لي امبارح على صفحتي على الفيسبوك على موضوع استهلاك المحروقات. روح بحكي مع التلفون. طيب سمية بتقول البنزين مغشوش زي الأسيتون بيطير، انه بتقصد انه بخلص بسرعة من السيارة. زميل لنا اللي هي أنوار بتقول لي سيارتي بلاحظ انها ما كانت أو ما كان ينخفض مؤشر البنزين فيها بهاي السرعة رغم أنه مشاوير كتير قليلة، فلاحظت هذا الإشي كمان. مهند حواندي بقول صحيح 100% وأنا لاحظت ارتفاع الاستهلاك في سيارتي. صديق مجاد القدومي معه سيارة ديزل طبعا بقول كل القصة أنه 100 شيكل كانت تقعد 4 أيام صارت تقعد 3، هاي هي القصة. أنا بحكي على الترات يا جاد، ما بحكي على سعر الليتر. لتر لو صار حق الليتر 100 شيكل، الليتر لتر سيارتي فلها 50 لتر مثلا أو 40 لتر بضلوا الترات، ما بحكي عن المصاري. العوامة ما إلها علاقة بهيئة البترول، مؤشر البنزين والديزل ما إله علاقة بمضيق هرمز ولا خام برنت ولا خام تكساس ولا مش عارف شو، العوامة عوامة، أنا بحكي على الترات. تفضل ايش بدك تحكي. الكل نفس الاشي، يعني 290 كيلو مشيت انا في سيارتي، ويفترض سيارتي انا بعتبرها اقتصادية ديزل، 290 كيلو انا بحسب، 270 شيكل بنزين، 271 شيكل بنزين اخدوا ال 290 كيلو، شو فيه؟ وأنا راكب كاديلاك سكالد، ففي إشي مش طبيعي. حسين حماد بقول سولور البنزين زادوا كمية الغش فيه. رامي صوافطة بقول بصراحة كل واحد بفكر سيارته فيها مشكلة. سائد سليم بقول يكمن استنتاج عدم صلاحية المحروقات للاستخدام من خلال آراء جراجات التصليح التي تفيد بشكل ملحوظ أن الخلل الأكثر ظهوراً في الفترة الأخيرة هو عطب في بخاخات الديزل ومضخات الديزل المتكرر وخاصة في السيارات الحديثة. أحمد طه بقول اليوم عبيت سولار من منطقة إسرائيلية بيحلف بقول أقسم بالله إن الفل بيعطيني أمشي 520 كيلومتر. اليوم لما عبيت أعطاني 620 كيلومتر من سولار، وحاطط فيديو للعداد هو يعبي. طبعا السعر اللي حاطه 8 شيكل و90. تراك الواتساب مرفوع الهواء. عواد خليل بقول السولر اللي بيوصلنا نخب بخزي، نخب ثاني، ولا محطة بتفحص فيها السولر. أنا كنت أعبي أحيانا من محطات من عند الغضيبين، تمشي السيارة زيادة 100 كيلو، من عنا تمشي أقل. علاء أبو عيش بقول كل يوم بدي 150، كنت أحط 100. محمد أنور بقول السعر غالي والسولار جودته بتخزي وأغلبه مضروب، واللي مش مقتنع أنا وياه على الفحص بنتلاقى. صقر فطافطة بقول كله مغشوش وبتحدى إذا هيئة البترول بتفحص. مرشد حماد أبو محمد بقول كله مضروب، بعدك عن العطل اللي بيصير في كتير من السيارات. بهجة عمر سعيد بقول مكسور بثلج. طيب خلود داغر بتقول حسب ما قرأت تعليق حدا كتب انه عبى ومشى ولما وقف وطفى ورجع شغل وكأنه الوقود اتبخر او انه سرعة الضخ بدرجة معينة، يمكن التحكم فيها بتخلي الهواء يختلط مع الوقود. العداد بيكون عد، لكن فعليا بتكون التعبئة من الوقود نصف الى ثلاث ارباع الكمية. حسب حكي الناس في خلل واضح بنظام الضخ، واللي عبوا من الجانب الآخر أفرقت معهم كتير عن محطات العرب. أنا يمكن ما فيش عندي إشي ملموس أأكد صحة المعلومة، فيش قدامي فحص، فيش قدامي جهة حكومية، جهة مسؤولة، جهة رسمية اتأكد أو تنفي معلومة. تاركين البلد سارح، ما هم ما حدش معبر الناس ولا حتى في هذا الموضوع، ولا في مواصفات ومقاييس تطلع تقول للناس جبنا لتر من الجانب الآخر وجبنا لتر من عنا وفحصنا اللترين وهي النتائج طلعت. فيش حدا، فيش. أنا بفكر أسوي مبادرة شخصية من هذا الموضوع وأروح أفحصها في مختبرات جامعة بير زيت على حسابي الشخصي، نشوف الناس صادقة ولا المحروقات اللي تورد للسوق الفلسطيني فيها خلل. كل شيء في البلد فيه خلل أصلا، وإحنا فينا خلل. مشكلة الخلل هذا مين يصلحه؟ كلنا بنركن على بعض نصلح الخلل. سائر الفخوري بقول خلط مياه كما في الأردن. شوف لا، المية بزبطش تنخلط في المحروقات لأنه بتبين، يعني ما بزبط، يعني خاصة السولر لأنه السولر بيجي زيتي. حذيفة الخطيب بقول تشيك انجن بضويش إلا لما عبي بنزين. ممتاز. محمد فرج الله بقول الغش لأبو موزة الزيت مع البنزين والسولار سواسية. لا زيت وبنزين بزبطش، ما هو برضه يعني في مواد ممكن يغشوا فيها بس مش زيت، يعني هذا اشي وهذا اشي. محمد ابو صفاقة بقول مش طبيعي الاستهلاك. ثائر عمر جرادات بقول طول عمري بمشي 80 ل100 كيلو لحتى تنزل اول شحطة بعد الفل، اليوم صار نازل العداد للنص وماشي 150 كيلو فقط. حمود التايه بقول كل كيلو صارت هسه بشكل وبعض وبعد الأوقات شيكل وإشي ديزل تير وسلامة خيرك مع الارتفاع. طيب رافي بقول فعلا والله حاسس الموضوع زاد عن حده، يعني مشوار بسيط مؤشر السولار بنقص كتير. طبعا أنا عندي على المنشور 82-83 تعليق، قرأت تقريبا 10 تعليقات منهم. بإمكانكم تروحوا على صفحة الشخصية وتكملوا باقي التعليقات، وبإمكانكم تتناقشوا في موضوع زيادة الاستهلاك بين بعضكم، ممكن تستفيدوا من تجارب الآخرين وتتعرفوا بعض برضه، بس مش تكرك عروس بعض. شكرا لسمارت باليستاين، هذه السيارة الكهربائية العصرية وكيلها العام شركة غرغور التجارية، على رعاية هذه الحلقة. وشكرا لكم أنتم أيضا. صديقنا أحمد ضمرة من نابلس حاليا هو بيشوفنا، تعودتوا عليه على خفة دمه وخفة ظله في تعليقاته على الفيسبوك. هو الآن حافي معوش ولا سيارة وبقول إنه زاد الاستهلاك كتير معي، استهلاك البنزين زاد استهلاك البنزين كتير معي. طب سيارة معكش، كيف زاد استهلاك البنزين معك يعني؟ كيف يعني؟ ولا أنت شخصيا بتمشي على البنزين ولا في سيارتك الشخصية للدار يعني مثلا، مش سيارتك أنت؟ بكل الأحوال الله يكون بعون زوجتك وأبنائك وأبوك وإمك وإخوانك وأصدقائك وكل اللي بتعرفهم عليك، لأنه حالتك ما يقوس منها. شكرا أحمد العجولي في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في البث التلفزيوني، رافقتكم في الإعداد والتقديم سلام الأطرش. حتى نلتقى، دمتم بخير.
4: هذا البرنامج برعاية سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية. شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات، يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش. إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250. We'll be right back.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: بدي واحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: اغلن الحبك وفاي ورهن العمر اللي

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: يبدو أن الجدل بشأن سياسات الولايات المتحدة الخارجية لم يعد يقتصر على موازين القوى أو التحالفات العسكرية، بل امتد للاقتصاد العالمي، حيث أصبحت درجة الوضوح في قرارات واشنطن عاملا مؤثرا في حركة الاستثمار والتجارة وثقة الأسواق. الكاتب البريطاني المختص بالشؤون الدولية ماكس هاستينجر قال في مقال نشرته وكالة بلومبيرغ إن كثيرا من الدول باتت تعيد حساباتها السياسية والاقتصادية مع تراجع القدرة على التنبؤ بالسياسات الأمريكية خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تحول الوون الكوري الجنوبي من واحد من أسوأ العملات أداء في آسيا لأحد أفضل العملات أداء على مستوى العالم في الشهر الماضي، مدعوما بإعادة أرباح شركات الشرائح الإلكترونية إلى البلاد وعمليات البيع المكثفة لأسهم التكنولوجيا والتجديد في السياسات النقدية. وارتقى الوون بنسبة قاربت 8% مقابل الدولار في تموز ليصبح ثاني أفضل العملات أداء في العالم بعد البيزو الكولومبي.
0: هذا البرنامج برعاية
2: CFI ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: راية تيفي، برامجك الإذاعية المفضلة على راية أف أم أصبحت متاحة الآن على راية تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. راية تي في.
0: الساعة الآن 12 ظهراً. ساعة على رأس الساعة من راية FM.
5: موجز الأخبار من راية FM تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. مصادر طبية تعلن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال في قطاع غزة إلى 73,387 منذ 7 تشرين الأول 2023. مصادر محلية وأمنية تفيد بأن آليات الاحتلال العسكرية تقتحم مدينة نابلس من حاجز دير شرف العسكري غربا وتتجه إلى منطقة الجنيد، حيث يداهم الاحتلال منزلا هناك قبل أن تتوجه القوات إلى حي رفيديا. سلطات الاحتلال تهدم منزلا وتردم بإرمياه في بادية يطا جنوب الخليل، حيث قال الناشط الإعلامي أسامة مخمرة بأن الاحتلال هدم منزل المواطن إبراهيم مفلح ويأوي 9 أفراد الذين أصبحوا بلا مأوى. الاحتلال يجدد قرار إبعاد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين عن المسجد الأقصى مدة 6 أشهر من تاريخ 10 من الشهر الجاري إلى 10 من كانون الثاني العام المقبل. قوات الاحتلال تعتقل مواطنا في الأغوار الشمالية وهو عمر عارف بشارات أثناء رعيه مواشيه في المراعي القريبة من خيامه في خربة الحديدية بالأغوار. سلطات الاحتلال تشرع بهدم 12 مخزنا تجاريا على مدخل قرية عنزة جنوب جنين، رغم أن القضية ما تزال منظورة أمام محاكم الاحتلال ولم يصدر قرار نهائي بشأنها.

0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه تمت إزالة الألغام من مضيق هرمز بأكمله، وبأن الولايات المتحدة ستطالب بأموال مقابل الأضرار التي تتسبب فيها إيران. في أحوال طقس اليوم، وبحسب توقعات الأرصاد الجوية الفلسطينية، يكون الجو جافا وحارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يترى تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.ps. إلى اللقاء.
1: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
11: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
12: يا أحلى من مو.
11: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا اف ام، تجمع كل الاذواق.

0: علم قديم جديد فقط على راية اف ام. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يومياً، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب الإفراط في تناول الملح واستبداله بتوابل طبيعية أخرى، يمكن أن يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: جامعة بيرزيت المتوسطة خيار جديد تتيحه لك جامعة بيرزيت. تقدم الكلية برامج الدبلوم المتوسط ضمن تجربة تعلم أكاديمية تطبيقية تجمع بين المعرفة والممارسة من خلال التعلم القائم على المشاريع، وتدعم الطلبة في بناء المهارات اللازمة لمسارهم المهني. تطرح الكلية هذا العام برنامجين، الدبلوم المتوسط في التسويق الرقمي والدبلوم المتوسط في التأمين. باب القبول مفتوح الآن للعام الأكاديمي 2026-2027. كلية بيرزيت المتوسطة خيار جديد لمسارات مهنية متعددة. للمزيد من المعلومات حول البرامج والتسجيل تواصلوا مع مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت على الرقم 02298-4810 أو زوروا موقع جامعة بيرزيت بيرزيت.edu.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل. من

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية.بس، الوطن في صفحة واحدة. راية.بس.
3: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
4: يقول سامي العجربي في كتابه المعنون مفاتيح بيتي، يوميات من غزة والصادر عام 26 و1000 ميلادي، بأن قطعة صغيرة ربما تروي قصة وطن كامل. مفتاح بيت في جيب رجل نازح قد يكون واحدة من أكثر الصور اختصارا للحرب، ومن هذه الصورة ينطلق سامي العجرمي في كتابنا لليوم. هذا الكتاب الذي يأخذنا إلى غزة من زاوية مختلفة، ليس من خلال الخرائط ولا البيانات العسكرية، وإنما من خلال الإنسان الذي اضطر إلى مغادرة بيته وهو لا يعرف إن كان سيتمكن أبدا من العودة إليه. العجرمي الصحفي الفلسطيني المولود في مخيم جباليا إنما يبدأ يومياته من خلال الحديث عن تفاصيل المعاناة والألم في كامل المخيمات الفلسطينية في قطاع غزة، بل معاناة القطاع بأكمله والذي شهد محقا غير مسبوق. ويحاول العجرمي من خلال هذه الرواية أن ينقل معاناة الناس أيضا، متحدثا عن الاقتلاع التدريجي للحياة اليومية. المدرسة تختفي، الجيران يتفرقون، البيت يصبح ذكرى، والطريق والكلام مرة أخرى للعجرمي نفسه يتحول إلى مصدر للخوف. ومن خلال التفاصيل الصغيرة نفهم حجم الكارثة الكبيرة. من خلال مجموعة من الأسئلة يطرحها العجرمي: أين تنام العائلة يا ترى؟ ماذا تأكل؟ أين تجد الماء؟ كيف تحمي الأطفال؟ وماذا تفعل عندما يأتي أمر جديد بالمغادرة؟ هنا تصبح مفاتيح بيتي والكلام للكاتب أكبر وأكثر من العنوان، إنها رمز لعلاقة الإنسان بالمكان. فالمفتاح يعني عادة أنك تستطيع العودة، لكن ماذا يحدث عندما يصبح البيت بعيدا أو مدمرا أو غير آمن؟ قوة الكتاب تكمن في أنه لا يسمح لنا بالنظر إلى النزوح كرقم، بل بالدخول خلف التفاصيل ليبحث عن الإنسان المكلوم والعائلة المشردة والخيمة المنكوبة والبيت الذي أصبح سطرا في رواية من الأحلام. إنها يوميات عن غزة البطلة، لكنها في العمق يوميات عن الإنسان عندما يفقد أكثر الأشياء بساطة، ألا وهو حقه في أن يعيش في بيته بأمان. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.
3: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
2: الساعة الآن 1 ظهرا. الأخبار المحلية.
3: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
2: العربية والعالمية.
3: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
2: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
4: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلا.
2: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يوميا عدا الجمعة 1 ظهرا.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم سيداتي سادتي، هذا برنامج الواحدة الإخبارية من راية أف أم، والبداية بالعناوين. تجمع الكعبنة البدوي شرق الطيبة يستنجد أوقفوا إرهاب المستوطنين اليومي. معطيات إسرائيلية تؤكد ارتفاع اعتداءات المستوطنين في الضفة. تضمينات لحماس، إسرائيل ستنفذ المطلوب منها بموجب اتفاق غزة. وبينما يجري على أرض غزة وما يقال في العلن، لماذا يناقض نتنياهو نفسه؟ تفاصيل هذه الملفات سيداتي سادتي تأتيكم بعد وقفة مع موجز بأهم وآخر الأنباء.
6: شكرا رامي وأهلا بكم مستمعينا إلى أبرز وأهم العناوين في موجز الأخبار. وقوات الاحتلال تعتقل طفلا من القدس المحتلة وهو جعفر البشيتي عقب مداهمة منزله في البلدة القديمة من مدينة القدس. قوات الاحتلال تسلم اختارات بهدم مدرسة خلة الضبع وعدد من المساكن والمزارع في مسافر يطا جنوب الخليل.

0: سلطات الاحتلال تهدم منزلا وتردم بئر مياه في بادية يطا جنوب الخليل. مصادر طبية تعلن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 73,387 شهيدا منذ 7 تشرين الأول 2023. آلية عسكرية تابعة للاحتلال تقتحم مدينة نابلس من حاجز دير شرف العسكري غربا وتتجه إلى منطقة الجنيد، حيث يدهم الاحتلال منزلا هناك قبل أن تتوجه القوات إلى حي رفيديا. عودة معكم مستمعينا إلى الواحدة الإخبارية.
1: نرحب بكم من جديد. ناشد أهالي التجمع البدوي الكائن شرق بلدة الطيبة إلى الشرق من رام الله بتوفير الحماية لهم من أعمال الإرهاب التي باتوا يتعرضون لها بشكل شبه يومي من قبل عصابات المستوطنين. نايف الكعابني وهو أحد سكان التجمع قال في مقابلة مع رايا إن الاعتداءات أصبحت تشن دون توقف ليلا ونهارا بهدف تهجير العائلات العشرين المتبقية، مشيرا إلى أن الأهالي هناك لا يملكون سوى الصمود.
2: والله الاعتداءات يعني يومية علينا، وحتى في الليل كمان اعتداءات في الليل يجي يضربوا أحجار علينا. والله الوضع صعب عندنا كثير، والله يعلم في الأحوال الناس.
3: منذ متى بدأت الاعتداءات بشكلها الكثيف أستاذ نايف؟
2: والله يا أستاذ إنها الاعتداءات هاي يمكن من شهرين وجاي شدت أكثر، وفي الشهر الأخير هذا شد علينا بزيادة.
3: ما الذي يقوم به المستوطنون بالضبط؟
2: اللهم صل على سيدنا محمد. يعني اعتداءات يومية، يعني ضرب، ثبات، تخريب، تكسير، سرقة، أي شيء بلوحهم يسرقوه، أي شيء ما خلوا أي شيء غسوه يا زلمة، تخريب، تدمير، دمرونا يا.
3: طيب يعني هذه الاعتداءات اليومية أستاذ نايف الكعاب، ما الذي تهدف إليه؟ ما الذي يريده المستوطن؟
2: والله الهدف واضح، يعني تهجير. قديش التجمعات هجروها في المناطق، ما يعني الهدف هو مبين أنه تهجير، تضييق على المعيشة على الحياة، مشان يهجروا الناس من أراضيهم.
3: هل تصلكم المياه؟ هل هنالك تمديدات للكهرباء مستقرة، أم أن أيضا يعني هجمات المستوطنين تطال ذلك؟
2: والله المية أعلم فيها كيف، المية قطعوها عنا، احنا كنا نعبي من عند درب فزاع، ودرب فزاع محاصرين وقطعونها من المية، واحنا نفس الشيء احنا كنا نعبي من عندهم مية على تنكات تركترات، يعني ننقل نقل مية، وقطع عنهم المية وصارت المية صعبة. وحتى لما نجيب لنا مية وفي ناس يعني يساعدونا في المية، لما نجيب مية ييجوا يقطع البرابيش ويكب المية في الأرض. ووضع والله يا أستاذ إنه صعب جدا جدا جدا، صعب أوضاع عندنا، الأحوال صعبة.
3: هل نتحدث عن تجمع كبير أستاذ نايف الكعبنة؟
2: والله تجمع كبير، شرق الطيبة، كل شرق الطيبة، الطيبة حتى الطيبة البلد تعاني، واللي حواليها رمون، بن شرير، كل المناطق الشرقية هاي، الأراضي الزيتون خربوها، جابوا جمال ومحهم غنم كثيرة وفلتوها في الزيتون، دمر الزيتون، دمر الأرض، الناس لا قادر تحرث ولا قادر تطيع زيتونها ولا، والغنم الناس أغلبية الناس ما ظل ما عندها غنم، اللي باع واللي شرد غنمات بعدهن خافوا يسرقوهن، يعني دمروها تدمير. المنطقة الشرقية، منطقة هاي، المنطقة دير دبان، رمون، دير جرير، الطيبة، كل هاي العالم تضررت وخرب بيتها.
3: كم عائلة يحتوي التجمع أستاذ نايف؟
2: تجمع شرق الطيبة؟
3: نعم،
2: يعني يمكن 20 عائلة غير العائلات اللي تهجرت. 20 عائلة موجودات يعني غير اللي تهجرت.
3: كم عدد من قرروا الرحيل عن التجمع في آخر فترة؟
2: ما حدا قرر الرحيل. الناس في ناس رحلت غصب عنها، هجموا عليهم على بيوتهم على بركتات، كسروا ضربوهم كسروهم يعني اطلعوهم بالقوه، يعني مش ما حد طلع من خاطره. الاوضاع صعبه وانت شايف يعني مبين، نصور احنا كل يوم على التلفونات ونصور ونبث وننزل على الفاضي، ما جايبها شيء. سوى منطقه عسكريه مغلقه وهي هم صبحوا سارحين اليوم، ولا كان في منطقه عسكريه مغلقه ولا كلها هيلمه في هيلمه.
3: طيب الخيارات المتاحة أمامكم أستاذ نايف الكعبنة في ظل هذا الواقع الصعب الذي تعيشه العائلات البدوية
2: في والله ما في خيارات إلا الصمود يا أبو، والله ما في غير الصمود، ما في غير الصمود. الغنم اللي باع واللي أبعد غنماته ونحن صامدين وإن شاء الله غير الله يفرجها علينا.
3: هل تمتلكون
2: صوت من العالم إن إحنا يعني في ناس في محنة وفي ناس في شدة، وصلوا صوتنا للعالم يا عمي، وإحنا صامدين وصابرين وإن شاء الله نحتسب عند الله.
3: هل تمتلكون مقومات الصمود أستاذ نايف؟
2: والله الله يعلم المؤسسات، يعني أغلب المؤسسات الفلسطينية تعرف أوضاعنا، يعني إجوا علينا وشافوا بعينهم وما قصروا معنا، وإن شاء الله إن صامدين ونظل ثابتين.
3: شكرا جزيلا لك السيد نايف الكعبنة.
1: رصدت أجهزة أمن تابعة لدولة الاحتلال ارتفاعا حادا في اعتداءات المستوطنين التي تشهدها الضفة الغربية. وفق معطيات نشرتها هيئة البث العام الإسرائيلية، شن المستوطنون 660 اعتداءا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقابل 405 اعتداءات في النصف الثاني من العام المنصرم، و 440 اعتداءا خلال النصف الأول من 2025. واعتبر الباحث في شؤون الاستيطان خليل التفجي أن نشر هذه المعطيات لا يأتي في إطار جلد الذات أو المحاسبة الداخلية، بل في سياق التفاخر والتباهي لخدمة أحزاب اليمين المتطرف في سباق الكنيست.
4: هي رسالة انتخابية، يعني كما تلاحظ الآن أن هنالك انتخابات، نتنياهو يريد أن يعود إلى السلطة، أن الاستطلاعات تدل على أن هنالك سقوط لنتنياهو، أي وبالتالي اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يقوده طبعا بن غفير وسموليتش وكل هالشلة الأمل اليمين الإسرائيلي المتطرف يعتمدون على قضيتين: قضية الاستيطان في داخل الضفة الغربية، وقضية المستوطنين الأداة التنفيذية للمشروع الإسرائيلي، بأن هؤلاء المستوطنين الذين يشكلون 5% من سكان إسرائيل والذين يقودون الآن المعركة من أجل إعادة تحرير بين قوسين هذه البلاد من المحتلين الفلسطينيين. وهذا يدل على أن الجانب الإسرائيلي عندما يعلن هذه الأرقام، هذه هي رسالة للإسرائيليين: نحن الآن نحرر هذه البلاد، نحن نقود هذه المعركة من أجل عدم إقامة دولة فلسطينية. هذا بالدرجة الأولى، حتى ليست هي فقط المستوطنين في داخل الضفة الغربية، بل ما يطلعه الآن بشيء جديد جدا، وليس جديد وقديم من جديد، لكن بشكل كبير جدا، قضية العنصرية التي تتجه باتجاه حتى الفلسطينيين في داخل 48. يعني حقيقة ما يقاد الآن في داخل الضفة الغربية من عملية تهجير سكان، من عملية الاعتداء على البيوت، حرق المنازل، حرق الأغصان، اختلاع الأشجار، كل هذا الموضوع هو قضية انتخابية بالدرجة الأولى. بالإضافة إلى ثانيا، أهم شيء من هذا كله أن هنالك ولايات متحدة أمريكية لا تفعل شيء، بل بالعكس تماما، تحت الطاولة تقول افعلوا ما تشاءون، وإحنا نحن نقول شيء وعلى أرض الواقع شيء آخر.
3: تريد أن تقول أستاذ خليل التفجي أن نشر هذه المعطيات يأتي من باب التفاخر بالنسبة لليمين الإسرائيلي بأن هذه الاعتداءات أخذة بالازدياد، وليس من باب لوم الذات أو اتخاذ مواقف تجاه هذه الاعتداءات التي يعني ربما تمثل بالنسبة لدول غربية ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية نقطة خلافية مع إسرائيل؟
4: انظر ماذا فعلوا للمستوطن الإسرائيلي الذي تم إطلاق سراحه بأنه لازم كان تم الاعتقال باعتباره اعتداء على الفلسطينيين وقتل أحد الفلسطينيين، فبالتالي هو بعد أن محاكمته تم إطلاق سراحه. وطبعا هذا بضغط من أبي بلوط اللي هو الحاكم العسكري في داخل الضفة الغربية، فهذا اندل فيدل على أن هنالك اتجاه يميني إسرائيلي متطرف، افعلوا ما تشاءوا الحكومة وراءكم. الولايات المتحدة الأمريكية هي حتى في أتم تأجيل كل المواضيع قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، يعني لكم شهرين أن تفعلوا ما تشاءون في داخل الضفة الغربية. أنا لا أنظر للولايات المتحدة، حتى الاتحاد الأوروبي، يعني هذه الأرقام هي موجودة أولا بأول لديهم وهنالك مراقبة لهذه الاعتداءات، لكن الأوروبيين يقولون شيء ويفعلون شيء آخر. حقيقة حتى الاتحاد الأوروبي والدول التي قامت بالاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبار الاستقلال وإقامة الدولة إلى جانب الدولة العبرية، ماذا فعلت؟ لم تفعل شيء غير الإدانة والاستنكار. حتى العالم العربي والإسلامي الذي اجتمع وقال واستنكر وأدان وحذر إلى آخره من الكلمات العربية الكريمة، لكن لم يفعل شيء. وبالتالي الجانب الإسرائيلي يريد أن يحسم هذا الموضوع في قضية الضم، الضم الذي يبدأ بالتدريج وهو ما تشاهده الآن على أرض الواقع، إقامة مستوطنات جديدة، إقامة بؤر استيطانية جديدة، إقامة بنى تحتية جديدة، يعني ما تشاهده الآن من شوارع تفتح بشكل عريض. يعني إذا بدأت من منطقة رام الله باتجاه نابلس تشاهد الشارع رقم 60 يوسع بشكل كبير جدا. هذا لماذا؟ أيضا البنية التحتية التي تقام للجانب للمستعمرات الإسرائيلية، المستوطن التي تم إقامتها في منطقة سهل عرابة الجديدة وتم توطينها، لماذا؟ إذا كل هذه المواضيع التي نتكلم بها الآن، فرض أمر واقع على الأرض، اثنين انتخابات، ثلاثة ظروف دولية، وولايات المتحدة الأمريكية داعمة إسرائيل بما بكل الأمور السياسية والمدنية والعسكرية، وحتى التغطية على كل ما تفعله في داخل الضفة الغربية أو في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
1: شكرا جزيلا الأستاذ خليل التفكجي الخبير في شؤون الاستيطان. أفادت صحيفة الشرق الأوسط بأن حركة حماس تلقت تطمينات بأن دولة الاحتلال ستنفذ الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه بشأن خريطة الطريق المتعلقة بالمرحلة الثانية من وقف الحرب على غزة، رغم الموقف الرافض الذي أعلنه بنيامين نتنياهو. ونقلت الصحيفة السعودية عن مصادر في القاهرة أن الوفد الفلسطيني المفاوض والوسطاء تلقوا تأكيدات بأن تل أبيب ستعمل على تطبيق خريطة الطريق، وبأن رفض نتنياهو المعلن كان استعراضا انتخابيا. ويتوقع أن تشهد العاصمة المصرية حراكا جديدا من اللقاءات والمفاوضات في الفترة القليلة المقبلة من أجل متابعة تطبيق ما تم الاتفاق عليه وخوض مناقشات بشأن تحديد الجداول الزمنية. للتعقيب على ذلك استضفنا من غزة الدكتور إياد القراء، المحاضر في الإعلام، الكاتب والمحلل السياسي، الذي رجح أن يقتصر التزام إسرائيل إن صدقت بإجراءات لتحسين الأوضاع الأمنية والإنسانية، وهي من البنود التي تنفذها ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق دون المساس بخطوط حمراء عريضة كالانسحاب العسكري الكامل.
5: بتقديري أن هناك مجموعة عوامل متداخلة داخلية إسرائيلية مع إقليمية مع موقف حماس من عملية التفاوض خلال الفترة الماضية، ويبدو أن الوسطاء أدركوا تماما أن حركة حماس والفصائل يعني تتعامل بروح إيجابية عالية، وأنه قدمت كل ما لديها، وأن المشكلة لدى الاحتلال الإسرائيلي. لكن يبدو أنه الولايات المتحدة ومجلس السلام، والذي نعرف أن مجلس السلام هو جزء من الموقف الأمريكي بالنتيجة حتى من دنوف وغيره، أنه أيضا بنفس الوقت هم يريدوا أن ينقذوا نتنياهو، لا يبدو ولا يظهر بمظهر المستسلم لحماس كما اتهمت المعارضة. فيكون الحل أن يعني يتم تطبيق جزء من الاتفاق، أو ممكن أن نسميها حالة الحالة لا اتفاق أو اتفاق ولا اتفاق، هذه الحالة التي تشبه حالة ضبابية، بحيث يتم خفض التوتر والهجمات الإسرائيلية في غزة، لأنه ندرك جميعا أيضا أنه لا يوجد من الجانب الفلسطيني أي خروقات، لم يسجل أي خروقات، وهذا أشار إليه أيضا مجلس السلام ومولدناف خلال اللقاءات الأخيرة وخلال الليلات الأخيرة. لكن الجميع يلقي بحبل النجاة لنتنياهو بحيث يساعدونه في تطبيق صامت لبعض بنود هذا الاتفاق، خاصة ما يتعلق بال 14 يوم الأولى، ويتجند بشكل واضح الجميع والإدارة الأمريكية ومجلس السلام ومولدناف لمساعدة نتنياهو في أن يخرج من هذا المأزق، بدل أن يكون لديهم موقف واضح كما كان يتخذوا مثل هذه المواقف ضد الجانب الفلسطيني من رفض نتنياهو لهذه الوثيقة. لم يعلنوا، لا هاجموا نتنياهو ولا اتهموا بأنه لا يريد الاتفاق، ولم يفعلوا ما كانوا يفعلون مع الفصائل الفلسطينية بمهاجمتها واتهامها بأنها لا تريد الاتفاق وأنها تملص منهم. هم فعلوا العكس تماما مع نتنياهو، قدموا لديه المبررات، وصلت إلى درجة ما يمكن أن ينفذ بعض ظنود الاتفاق لكن بطريقة أقرب إلى السرية أو تحت الطاولة.
3: ما هو المقبول برأيك دكتور إياد القرة إسرائيليا في هذه المرحلة حتى يتم تطبيقه الآن بموجب هذه يعني الضغوط أو الرؤى التي تتحدث عنها؟
5: هو بواقع التجربة حتى خلال الحروب الماضية يمكن أن يلجأ إلى طريقة أو أسلوب يخرج أو يعني يرفع الحرج عن الاحتلال الإسرائيلي، كما حدث في اتفاق 2008 و2014 حينما شنت إسرائيل حربها على غزة. في النهاية لم يعلن عن اتفاق وانسحبت إسرائيل يعني وتوقفت الحرب بشكل أو بآخر، يعني بمعنى أنه لم يعلن عن بنود لا هذه الاتفاقيات ولا غيرها. قد يكون الأمر اليوم مختلف وأكثر صعوبة، لكن أيضا وهذه الحرب كان جزء منها نتنياهو، خاصة حرب 2014، بمعنى أنه يمكن أن يذهب لينفذ بعض هذه البنود. بالنسبة للإسرائيلي مقبول الوقع اللي تحدث عن 14 يوم وقف هجمات في غزة، وهذا ما حدث. نحن اليوم نتحدث عن اليوم الخامس تقريبا، لم تحدث غارات مباشرة في غزة. أيضا المنطقة الصفراء التعامل معها لم يكن كما كان خلال قبل 5 أيام، بمعنى هناك مرونة من الحركة للمواطنين في المناطق الصفراء. وقد يكون هناك نحن دائما حينما نتحدث عن الخط الأصفر نتحدث بحذر شديد، قد يكون هناك بعض الانسحابات الإسرائيلية وفق شهود عيان على الأقل من المنطقة الصفراء التي توسعت فيها إسرائيل، وأيضا إيقاف عمليات التوسع في مناطق مختلفة من المناطق الصفراء، إلى جانب هناك أيضا إمكانية لتحسين الأوضاع على صعيد خان مثلا وقود أو عفوا الغاز الطاهي للمواطنين وغيرها، ويمكن أن نرى خطوات أخرى، لكن هذا ليس المستوى المطلوب، بمعنى أنه طالما أنه نتنياهو رفض هذا الاتفاق يفترض أن يكون موقف مهاجمة نتنياهو على هذا الموقف، لكن الذهاب إلى التنفيذ الصامت لبعض هذه البنود هو بالنسبة للفلسطينيين إيجابي على الصعيد العام. مجرد أن تتوقف آلة الموت والقتل الإسرائيلية بشكل أو بآخر بالنسبة للفلسطين يعني أمر يمكن أن نسميه رائع في ظل الحالة الموجودة حاليا، ولا شك حتى نكون أكثر صدقا أيضا توقف العمليات والغارات خلال الأيام الأخيرة كان إيجابي جدا، وحتى يعني أيضا كما قلت نكون صادقين، كانت الأجواء التي سبقت الأيام الأخيرة كانت أجواء صعبة قاسية تشبه تماما ذروة الحرب على قطاع غزة. أنت تتحدث عن خيام ممكن أن تستهدف أي لحظة، مربعات سكنية يتم إخلاءها بشكل كبير جدا. الآن تحسين هذه الأوضاع أو على الأقل وقف بعض الانتهاكات هذا أمر بتقديري يمكن أن يستمر، وتوقعي أننا ذاهبون إلى هذه الحالة خلال فترة الانتخابات الإسرائيلية، لأن أنت تعرف والجميع يعرف لن يقدم نتنياهو أو لن يقدم على أي خطوة كبيرة باتجاه انسحابات التي يتم الحديث عنها، لكن كما قلت يترك للجيش الإسرائيلي أن يتصرف يتراجع من هنا أو هناك، تضييق المنطقة الصفراء لتعود إلى ما يقارب 40-50%، وهذا تأثيره كبير خاصة على موضوع النازحين. نتحدث عن مساحات هي بالنتيجة مساحة ضيقة، لكن مجرد أن يتم التراجع في بعض هذه المناطق هذا يخفف العبء على النازحين على الجهات المؤسساتية والإغاثية وغيرها في خدمة المواطنين.
3: شكرا دكتور،
5: كل الناس حاضرة.
3: نشكرك جزيلا الدكتور إياد القراء، المحاضر في الإعلام، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من غزة.
1: الاغتيالات توقفت، ووقف إطلاق النار أصبح يحترم أكثر تماما كما هو مطلوب من الطرفين، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يقف عمليا عند الخط الأصفر الأصلي ويسيطر على 53% من مساحة القطاع. وفق هذه المعايير يقيم مسؤولون فيما يسمى بمجلس السلام بأن دولة الاحتلال ملتزمة إلى حد بعيد بتنفيذ ما هو مطلوب منها بموجب خريطة الطريق، وأن الإجراءات على الأرض تتناقض فعليا مع تصريح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التي أعلن من خلالها رفضه لورقة البنود 15. ونقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول رفيع أن البيت الأبيض غير منزعج من تصريحات نتنياهو الرافضة للخطة، ويتعامل مع ذلك باعتبارها مرتبطة بالمعركة الانتخابية في إسرائيل. وقال المسؤول الأمريكي: نتفهم احتياجات نتنياهو السياسية وليست لدينا مشكلة في ذلك طالما أنه يواصل فعل ما نطلبه، وخصوصا فيما يتعلق بكبح الهجمات في غزة. بينما يجري على الأرض وما يقال في العلن، كيف يمكن أن نقرأ حالة التناقض التي يعبر عنها نتنياهو؟ سؤال طرحناه على الباحث في الشأن الإسرائيلي أليف صباغ.
6: يعني بنيامين نتنياهو دائما كان يعيش حالة تناقض بين التصريح وبين العمل، وفي الأساس هو يعني ينقض كل ما يمكن أن يسمى تصريح إيجابي ينقضه، وأي اتفاق يمكن أن يوقع عليه يستطيع أن ينقضه أيضا. وبالتالي وهذا عودنا على ذلك، وبالتالي لا غرابة في موقف نتنياهو بين الموافقة وبين الرفض. إذا تذكرنا قبل 10 أيام، قبل أن يذهب الولايات المتحدة ربما أكثر من 10 أيام، اجتمع الكابينيت وقرر أن يسمح للقوات الدولية أن تدخل إلى قطاع غزة. كان ذلك هدية لترامب قبل الاجتماع به، ويعني وسائل الإعلام الإسرائيلية لم تخفي ذلك، أنه أراد أن يقدم لترامب هدية. تراجع بعد ذلك عنها الكابينيت، تراجع عنها أيضا. جاءت خطة الطريق هذه من 15 نقطة. من ناحية هو يعني سمح للمساعدات الإنسانية أن تدخل إلى قطاع غزة، أوقف عمليات الاغتيال، ولكن كما عودنا نتنياهو حين تلوح له الفرصة أن يقوم بعملية اغتيال لا يتردد في ذلك تحت شعار ضرورات أمنية، خطر محدق إلى آخره. وهذا تتفهم الولايات المتحدة دائما، وهكذا عودتنا الولايات المتحدة. وبالتالي هو يقوم بالشيء وبعكسه، يصرح بالشيء ويقوم بشيء آخر. هذا نتنياهو، يعني لا غريب عليه. ولكن في هذه المرة توجد أمور إضافية. نتنياهو كل ما يفعله من اليوم أو من قبل، من حوالي شهر، كل ما يفعله حساباته الأولى، وهو صرح بذلك، حساباته الأولى هي الانتخابات. وقال لوزرائه حتى إنه كل شيء يوزن بميزان الانتخابات. نتنياهو يحتاج أن يقول لا للولايات المتحدة، الإدارة ترامب، حتى يقول للمجتمع الإسرائيلي: أنا الرجل الأقوى، أنا رئيس الحكومة الأقوى، أنا الوحيد القادر أن تقول أن أقول للولايات المتحدة لا. حتى لو كان في هناك نعم فعلية جزئيا، ولكن هو يحتاج أن يقول لا علنا، وقالها. الأمر الآخر، الكابينيت غير موافق على هذه الخطة، وهو لا يريد أن يدخل في صراع مع الكابينيت عشية الانتخابات، والحكومة أيضا غير موافقة على الخطة،
3: ولا يريد أن يدخل في صراع مع الإدارة الأمريكية،
6: ولا يريد أن يدخل مع حلفائه في صراع. لذلك قالت الولايات المتحدة: نحن نتفهم اللا من نتنياهو، ولكن مهم عندنا ماذا يفعل في الواقع، يعني ماذا يحدث في الميدان.
3: طب ما هو المسموح باعتقادك أستاذ أليف صباغ بالنسبة لبنيامين نتنياهو في هذه المرحلة أن يقوم به في قطاع غزة؟ يعني المرحلة الثانية تتعلق بخطوات كبيرة يتوجب على بنيامين نتنياهو القيام بها، في مقدمتها الانسحاب العسكري من القطاع، وهي بالتأكيد صورة لا يريد أن يراها بنيامين نتنياهو ولا حلفاء حتى؟
6: يعني تحدثنا عن إدارية الانتخابات، ولكن بحقيقة أمر هذا خريطة الطريق من 15 نقطة لم تنشر بالكامل، وهذا شيء مهم، لا بالعربي ولا بالعبري ولا بالإنجليزي، لم تنشر بالكامل، ما نشر منها بعض البنود. حتى أنا بعض يعني التصريحات الإسرائيلية تقول إنه نحن وافقنا على نسخة مختلفة عن هذه النسخة التي تحدثون عنها، هذا أيضا وارد. ربما تحدثوا عن بنود، وافقوا على بنود محددة وليس على كل الخطة، ولكن إذا جمعنا معلومات من جميع المصادر وحاولنا نركب يعني بازل في هذا الموضوع، هناك بنود في هذه الخطة لا يمكن أن تروق لبنيامين نتنياهو ولا إسرائيل. أولا الخطة تتحدث أنه هذه خطة جزئية من مسار كامل ينتهي أو يمهد إلى إقامة دولة فلسطينية، هذا أمر لا يمكن أن تسمع بنيامين نتنياهو حتى من جزء كبير من المعارضة أن يقبل ذلك، ويمكن كل المعارضة. ثانيا إذا كان العمل جزئي، عمليا أنت تقبل بالجزء وتمهد للجزء اللي بعده وبالتالي تمهد للجزء الأخير، وهذا يعني أنك تدخل في نفق لا تستطيع الخروج منه، وهذا يعني لا يروق لبنيامين نتنياهو ولا الإسرائيليين عموما. ثالثا يتحدث البند اللي يتحدث عن نزع السلاح أو كما يريده نتنياهو، هو لا يتحدث عن نزع السلاح، هذا البند يتحدث وفق مصادر عربية عن حصر السلاح وتخزينه.
3: نعم،
6: حصر السلاح وتخزينه مختلف عن نزع السلاح. ثالثا ما يسمى بنزع السلاح أو حصر السلاح وتخزينه يأتي بالتدرج مقابل خطوات إسرائيلية، يعني منها مثلا الانسحاب من 70% إلى 53% إلى الخط الأصفر، وبالتالي الانسحاب الإسرائيلي من 70% إلى 53% إلى الخط الأصفر لا يروق لبنيامين نتنياهو، لا على مستوى لا بسبب الانتخابات ولا بدون سبب الانتخابات، لأن خطة بنيامين نتنياهو وكل من حول بنيامين نتنياهو بما في ذلك بعض يعني أطراف المعارضة هو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. عندما يتحدث عن تفكيك حماس بالكامل وليس فقط نزع السلاح، تفكيك حماس بالكامل، مجرد بقاء شخص منتمي إلى حماس في قطاع غزة يشكل تهديد لإسرائيل في نظر إسرائيل، وبالتالي هو يريد التخلص من كل ما ينتمي إلى حماس من قطاع غزة، وهو يعتبر أنه كل الفلسطينيين ينتمون إلى حماس، وبالتالي لا حدود لهذا المصطلح. عندما يتحدث بنيامين نتنياهو عن إزالة التهديد، أي تهديد؟ كيف بدك تعرف إزالة التهديد؟ التعريف لدى بنيامين نتنياهو واسع جدا، مجرد بقاء فلسطيني في قطاع غزة هو تهديد لإسرائيل، أي فلسطيني هو تهديد لإسرائيل، مجرد بقاء شخص يحمل العلم الفلسطيني هو تهديد بالنسبة لإسرائيل، وبالتالي يعني طموحات إسرائيل أكبر بكثير مما تستطيع أن تحقق على أرض الواقع. يعتقدون أنه الزمن يعني سيساعدهم، وأنهم طالما هم أقوياء والولايات المتحدة تدعمهم، وأن العرب عاجزين عن مواجهة إسرائيل، سيستمرون في ذلك إلى أبد الآبدين، كما قال شمير في مفاوضات أوسلو بعد مدريد، قال لو كنت أنا مفاوض سأفاوض إلى أبد الآبدين.
3: نعم، شكرا.
6: نتنياهو تبنى هذه النظرية وهو يريد أن يفاوض ويحاور ويناور بين النعم ولا إلى أبد الآبدين طالما هو قوي وقادر أن يقول لا.
3: شكرا جزيلا لك الأستاذ أليف صباغ، الباحث في الشأن الإسرائيلي. هذا سيداتي سادتي مستمعينا ومتابعينا نصل إلى نهاية الواحدة الإخبارية قدمناها لحضراتكم من رأي أفهم، نشكر لكم المتابعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
1: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
2: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أحنا أريد.
7: أريد طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
10: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
13: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
14: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: تنسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مصنع وشركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599 036 70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
2: من المستطيل الأخضر بدأت الحكاية. لاعب حمل شغف الكرة قبل أن يختار مقاعد التدريب طريقا لصناعة الأجيال. رسم ضيفنا مسيرة متدرجة عنوانها العمل والإنجاز، قاد عددا من الأندية الفلسطينية ثم وصل رحلته مع منتخبات فلسطين للفئة السنية. ضيفنا الكابتن عبد الناصر بركات المدير الفني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
3: بدأت مسيرتي الرياضية كلاعب في ثقافة البيرة، وفي عمر 16 انتقلت إلى مؤسسة شباب البيرة، وبعدها أصبحت مدرب للفئات العمرية في مؤسسة شباب البيرة، ومن ثم مدرب للفريق الأول. دربت سرية رام الله للإناث، دربت كل المنتخبات الوطنية، منتخب الناشئين، الشباب، الأولمبي والأول.
2: أسهم الكابتن عبد الناصر بركات في اكتشاف المواهب وصقلها قبل أن يتولى تدريب المنتخب الوطني الأول، واضعا خبرته في خدمة الكرة الفلسطينية.
3: أول مدرب فلسطيني يحصل على شهادة البرو في 2016، محاضر دولي لمستوى دورات البرو، والآن أنا مدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. عبد الناصر بركات لا يمثل نفسه، ولكن يمثل كل فلسطيني يسعى إلى تقديم فلسطين بوجهها الحقيقي والحضاري باللغة التي نفهمها وهي الرياضة.
2: من موقعه كمدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يقود الرؤية الفنية لتطوير اللعبة واضعا أسسا لبناء مستقبل أكثر إشراقا.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بنكك بإيدك والجواز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

0: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
2: أقوى الأفلام العالمية.
3: أنت محمد حسين؟
4: ده لون محمد.
2: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
5: الساعة الآن 12:00. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
6: مرحبا بكم في موجز الأخبار تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 174 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. قوات الاحتلال تسلم اليوم اختارات بهدم مدرسة خلة الضبع وعدد من المساكن والمزارع في مسافر يطا جنوب الخليل. سلطات الاحتلال تهدم اليوم منزلا وبئر مياه في بادية يطا جنوب الخليل. الاحتلال يعتقل الطفل جعفر البشيتي اليوم عقب مداهمة منزله في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة. حركة السلام الآن الإسرائيلية تقول أن السياسة التي تطبقها الحكومة الإسرائيلية في المناطق المصنفة ألف وباء في الضفة الغربية تشكل خرقا واضحا للاتفاقيات الموقعة مع السلطة الوطنية الفلسطينية. إصابة لبنانيين اليوم في قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية في مدينة النبطية جنوب لبنان. هيئة البث الإسرائيلية تقول أن تل أبيب تتابع بقلق تسارع جهود سوريا لإعادة بناء سلاحها الجوي. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول أن بلاده خرجت منتصرة من الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل عليها في 28 من شباط الماضي. موقع
7: أنا أريد،
8: أنت أريد،
7: هو أريد،
9: وهي أريد،
10: أحنا أريد.
7: أريد طور عالمك.
11: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
12: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
13: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
14: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل

0: الفروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: يبدو أن الجدل بشأن سياسات الولايات المتحدة الخارجية لم يعد يقتصر على موازين القوى أو التحالفات العسكرية، بل امتد للاقتصاد العالمي، حيث أصبحت درجة الوضوح في قرارات واشنطن عاملا مؤثرا في حركة الاستثمار والتجارة وثقة الأسواق. الكاتب البريطاني المختص بالشؤون الدولية ماكس هاستينجر قال في مقال نشرته وكالة بلومبيرغ إن كثيرا من الدول باتت تعيد حساباتها السياسية والاقتصادية مع تراجع القدرة على التنبؤ بالسياسات الأمريكية خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تحول الوون الكوري الجنوبي من واحد من أسوأ العملات أداء في آسيا لأحد أفضل العملات أداء على مستوى العالم في الشهر الماضي، مدعوما بإعادة أرباح شركات الشرائح الإلكترونية إلى البلاد وعمليات البيع المكثفة لأسهم التكنولوجيا والتجديد في السياسات النقدية. وارتقى الوون بنسبة قاربت 8% مقابل الدولار في تموز ليصبح ثاني أفضل العملات أداء في العالم بعد البيزو الكولومبي.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: تنسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250. We'll be right back.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب الإفراط في تناول الملح واستبداله بتوابل طبيعية أخرى، يمكن أن يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
3: كلية بيرزيت المتوسطة خيار جديد تتيحه لك جامعة بيرزيت. تقدم الكلية برامج الدبلوم المتوسط ضمن تجربة تعلم أكاديمية تطبيقية تجمع بين المعرفة والممارسة من خلال التعلم القائم على المشاريع، وتدعم الطلبة في بناء المهارات اللازمة لمسارهم المهني. تطرح الكلية هذا العام برنامجين، الدبلوم المتوسط في التسويق الرقمي والدبلوم المتوسط في التأمين. باب القبول مفتوح الآن للعام الأكاديمي 2026-2027. كلية بيرزيت المتوسطة خيار جديد لمسارات مهنية متعددة. للمزيد من المعلومات حول البرامج والتسجيل، تواصلوا مع مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت على الرقم 02-298-4810 أو زوروا موقع جامعة بيرزيت بيرزيت.edu.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين هالحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
5: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
7: عند امتلاكك لمنزل العمر احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
5: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين هالحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
8: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس 3 مساء.
9: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
10: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995. الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه أسماء حمودة. أهلا بكم. قوات الاحتلال تعتقل الطفل جعفر البشيتي من القدس المحتلة عقب مداهمة منزله في البلدة القديمة من مدينة القدس وتفتيشه. سلطات الاحتلال تسلم اختارات بهدم مدرسة خلط الضبع وعدد من المساكن والمزارع في مسافر يطا جنوب الخليل. وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى الأونروا تؤكد أن مركز قلنديا للتدريب التابع لها في القدس الشرقية المحتلة يواصل تقديم خدمات التعليم والتدريب المهني، رافضة بشدة المعلومات الكاذبة المتداولة حول المركز وأي تلميح بأن حق أطفال لاجئي فلسطين في التعليم ليس من بين أهم أولوياتها. المتحدث باسم الخارجية القطرية يقول بأن المحادثات بين سلطنة عمان وإيران تصل لمرحلة متقدمة وبأن المفاوضات في نقطة مفصلية، وندعم كل جهود خفض التصعيد، ونحن كوسطاء نريد إعادة فتح مضيق هرمز بأسرع وقت ممكن، وتلقينا ردود فعل إيجابية من سلطنة عمان وإيران. مصادر إعلام إيرانية تفيد بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي يصل إلى طهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين. في خبر اقتصادي، وخام برنت يقفز 2.5% ويلامس 90 دولار للبرميل على خلفية تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية واستمرار إغلاق مضيق هرمز. يحول الطقس ليوم غد الأربعاء، يكون الجو حارا وجافا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يترى تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا دوت بي أس. إلى اللقاء.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من

0: 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعينا عبر شبكة رايا الإعلامية، معكم بحلقة جديدة من بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. ونبدأ حلقتنا معكم لليوم مستمعينا بأخبارنا المنوعة من حول العالم، وما تنسوا كمان تسمعونا وتابعونا من خلال ترددات البث من جنوب فلسطين أريحة والأغوار على 96.8، وسط فلسطين جنين والخليل على 98.3، ومن شمال فلسطين على 96.4. وتحياتنا لكل حدا عم بنضم معنا بها اللحظات، ويسعد مساكي لنا.
1: يسعد مساكي أسماء ومسا كل الناس اللي بتسمعنا، مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية. مع أنه طبعا أسماء كنتيش معنا، أنت أحد واثنين، فمنحب نحكي لك مرحبا وأهلا وسهلا فيك معنا مرة تانية.
0: أهلا أهلا بكل مستمعينا ومتابعينا وبطاقم العمل كمان. رجعنا بأخبارنا المنوعة، رجعنا بأخبارنا اللي معكم بها الساعة للناس اللي مروحين من شغلهم. أكيد إحنا معكم، ما تنسوا كمان تابعونا من خلال الموقع الرسمي raya.bs.

0: ومستمعينا، يعني احنا كل مره مرات بنحكي الحمد لله على نعمه الذكاء الاصطناعي، مرات بنحكي شو عمل الذكاء الاصطناعي بالعالم، مرات بيكون ايجابي ومرات بيكون سلبي. يعني جامعه في المكسيك عملت امتحان جامعي اونلاين، الطلاب كانوا شاطرين زياده عن اللزوم.
1: غريب، خبر غريب.
0: خلينا نشوف يلانا كيف كانوا شاطرين زياده عن اللزوم. الذكاء الاصطناعي له دخل. جامعة المكسيك الوطنية واجهت موقف غريب خلال امتحان القبول الإلكتروني بعد ما لاحظت أنه عدد علامات النجاح الكاملة كان أعلى بكتير من المتوقع. يا سبحان الله، الجامعة بدأت تشك في الموضوع، مش مجرد دفعة طلاب عباقرة، قرروا كلهم يجيبوا العلامة الكاملة بنفس الوقت. ظهرت مخاوف من استخدام وسائل غير مسموحة أثناء الامتحان، من بينها أدوات الذكاء الاصطناعي. وبسبب الشكوك اضطرت الجامعة لأنها تعيد الامتحان لعدد كبير من المتقدمين، وهذا كمان أدى إلى تأخير إعلان النتائج. يعني بدل ما يكون السؤال مين نجح، صار السؤال كيف كلكم نجحتوا بهالعلامة. القصة بتفتح نقاش أكبر عن الامتحانات الإلكترونية، خصوصا مع سهولة الوصول للمعلومات والأدوات الذكية من أي جهاز. لأنه زمان الطالب كان يخاف المراقب يشوفه هو فاتح ورقة صغيرة، هسا المراقب صار لازم يسأل هو الطالب حل الامتحان ولا الكمبيوتر اللي حلوا عنه.
1: يعني حتى الذكاء الاصطناعي صار يشكوا فيه زيادة، والله يعني مش منطق صراحة.
0: يعني مش عارفين، لأن أنا مرات بحكي ذكاء الاصطناعي وإنه إحنا بنحاول يعني نعطي هيك بوش للمدارس عنا أنه لا، إلجأوا لموضوع الذكاء الاصطناعي وكتير مفيد وكتير مهم، بس أنا نحس الطلاب بس بتلقنوا
1: بالضبط. فإرجعوا
0: مش فاهم، حافظ مش فاهم،
1: إرجعوا احفظوا وادرسوا طبيعي بعيد عن الذكاء الاصطناعي، مع إنه يعني صعب، يعني كثير صعب،
0: ما بنعرف ندخله بحياتنا ولا لا.

0: طيب ما أنه كنا نحكي هلأ عن الذكاء الاصطناعي فخلونا نروح لكمان خبر إله علاقة بهذا الموضوع, بس يمكن الذكاء الاصطناعي يكون شوي تدخله بهذا الموضوع غريب. بحكي لكم أنه الذكاء الاصطناعي صار يقرر للناس شو يأكلوا. طبعاً صار في ناس بهالأيام تستعين بالذكاء الاصطناعي عشان تعرف شو تطبخ أو شو تطلب من المطاعم بدل الحيرة اليومية المعتادة لسؤال شو بدنا ناكل. الفكرة بسيطة جداً إنه الشخص بيكتب للذكاء الاصطناعي شو موجود عنده بالبيت وهو بيعطيه اقتراحات لأكلات ممكن يعملها من نفس المكونات. يعني إذا كان عندك بالثلاجة بيض بندورة جبنة وخبز بدل ما تضل تطلع فيهم وتسكر الباب ممكن خلال ثواني يطلع لك الذكاء الاصطناعي أكثر من فكرة لهدول المكونات. وفي ناس كمان صارت تستخدمه لما تكون محتارة شو تطلب من المطاعم, ممكن تحدد له ميزانيتك أو تحكي له أنه بدك تاكل أكلة خفيفة أو فيها بروتين أو حتى وجبة بدون مكونات معينة وهو يساعدك بالاختيار. والموضوع ما وقف عند اختيار وجبة واحدة بس, لأنه في ناس صارت تخليه يرتب لهم أكل الأسبوع كامل من الفطور للغداء والعشاء, وكمان يعمل قائمة بالمشتريات اللي لازم تنجاب من السوبر ماركت. واللافت أنه الذكاء الاصطناعي هيك دخل على واحدة من أكتر الجمل اللي بنسمعها بكل البيوت أنه شو بدنا ناكل اليوم, الجملة اللي كانت ممكن تعمل اجتماع عائلي كامل وكل واحد يقترح أكله والتاني يحكي لا مش نفسها هاي. فشو رأيك أنت؟
1: صراحة لانا اللي بطبخ رح يكيف على الذكاء الاصطناعي. لا أنا عجبني تدخله هاد جدا بمحله, يعني اللي بطبخ بحس إنه صار في حدا يساعده, لأنه اللي بالبيت مستحيل حدا يعطيكي اسم طبخة أو يساعدك إنه شو بدك تطبخي. أما اللي ما بطبخ مش حيهتم بموضوع ده.
0: بحس لما حكى إنه إذا عندهم بالتلاجة أكتر من مكون ممكن هو يعطيه وصفة لإلهم, فممكن تطلع أنت بوصفات ما كنت بتعرفي تعمليها من قبل أو ما كنت تتخيل إنه ممكن تندمج مع بعض.
1: فهو هيك بيساعد. يعني موضوع الذكاء الاصطناعي إذا حدا بيسألنا ثلاث أسئلة يعني بدنا إياه يفوت, ما بدنا إياه بالمدرسة, لا بالأكل بدنا يعني هيك. والله حيرتنا الذكاء الاصطناعي حيرنا.
0: هم يستخدموا بحذر خلينا نحكي, يعني أكيد. يكونوا منتبهين لإله واستخدموه طبيعي عادي.

بنكمل مستمعينا معكم في بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. تحياتنا لكل حد انضم معنا بهاللحظات على السماع، الناس اللي مروحة من أماكن عملها، الناس اللي في بيوتها، والناس اللي لسه عم تشتغل وبتسمعنا كمان. خلينا نخفف عليكم ضغط الشغل طول النهار وتسمعوا أخبار ممكن لأول مرة بتسمعوها وأخبار من حول العالم.

0: مستمعينا كمان منذكر بأنكم ممكن تسمعونا من خلال ترددات البث، ممكن تابعونا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على رايا اف ام وأيضا على الموقع الرسمي raya.ps، وما تنسوا كمان تنزلوا التطبيق على هواتفكم الذكية وتفعلوا زر الإشعارات بيوصلكم كل جديد والأخبار أول بأول، أخبار سياسية، أخبار محلية، دولية، منوعات وأخبار ثقافية رياضية، كل شيء موجود معكم من خلال raya.ps. وما ننسى كمان تتابعونا من خلال الصوت والصورة على رايا تيفي. وكتير مننا يا لانا بحكي مرات العينين بتفضح، طلع الموضوع جدي.
1: حاسة هذا الخبر رح يكشف كتير أشياء صراحة. أنا بعرف الخبر هذا بس ما كنت حابة أشارككم مع حدا.
0: بدنا نلفت انتباههم، بدنا لا الموضوع يعني أنا صراحة لما قرأت الخبر حكيت يعني هي ممكن مرات نضحك على الأولاد الصغار، طلع في أنا بعرف إذا بتكذب ولا لا، طلع لا الموضوع لا جدي. بحكي لك في هاي الحقيقة الغريبة شوي، بأنه بقبق عينك ممكن يفضح مشاعرك من قبل ما تحكي. احنا متعودين نفكر انه بوبو العين او الدائرة السوداء اللي بنص العين شغلتها بس انها تكبر وتصغر حسب كمية الضوء، يعني اذا المكان عتمل بوبو بتوسع عشان يدخل ضوء اكتر، واذا المكان مضوي كتير بصغر عشان يحمي العين من كمية الضوء الكبيرة. بس الغريب انه الموضوع مش بس اضاءة، بوبو العين ممكن يتأثر كمان بالانتباه والاثارة العاطفية وحتى بالمجهود الذهني. يعني مثلا تكون مركز باشي او مهتم بموضوع ممكن يصير فيه تغيير بحجم البؤبؤ، والباحثين فعلا بيستخدموا قياس حجم البؤبؤ في بعض الدراسات حتى يعرفوا كيف الجسم والدماغ بيتفاعلوا مع المعلومات والمواقف المختلفة. الأغرب إنه هالتغييرات ممكن تصير من غير ما ننتبه لإلها أصلا، يعني ممكن تكوني قاعدة بتحكي مع شخص وجهك هادي وكلامك طبيعي لكن عيونك بتعطي إشارات عن مستوى انتباهك واستجابتك للموقف. طبعا هذا ما بيعني إنه إحنا بنقدر نطلع على بؤبؤ شخص نحكم فورا إذا هو بحب أو بكره أو بيكذب، الموضوع أعقد من هيك، وحجم البؤبؤ بتأثر بعوامل كتير أهمها الضوء. بس الفكرة بحد ذاتها غريبة، جسمك ممكن يعطي إشارة عن اللي بصير داخلك قبل ما أنت حتى تقرر تعبر عنه بالكلام. يعني فعلا مرات الواحد بدر يحكي أنا عادي ما في إشي وعينه بتحكي طبعا كمل، يعني عينك بتحكي إشي وأنت بتحكي إشي.
1: تعرف إنه هاي من لغة الجسد، يعني من بدنا نحكي يعني إشي بسيط من لغة الجسد، عشان هيك بحكي لك لغة الجسد من أصعب اللغات اللي ممكن الواحد إنه يتعلمها. صح. لأنها بتكشف كثير تصرفات الإنسان، يعني حتى وقفتك إيديك وين بتكوني حاطتيهم لما تكوني واقفة، هذا كلياته إشارات. فبحس إنه هذا الموضوع بتعب نفسيا.
0: يمكن علماء النفس هم أكتر إشي يتوافقوا معنا مع هاي الشغلة ويكشفوها حتى، فالموضوع صعب
1: بس
0: جدا.
1: بس أعطيك كمان معلومة،
0: هلا الكل رح يصير ينتبه على بؤبؤ العين.
1: العين الملون بيكشف أكتر من الغامق.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: فأنت تطلع على الناس اللي حواليكم اللي بيكون البؤبؤ تبعهم ملون زي مثلا أخضر أو غيره، بسرعة بتميزيهم، حتى بتصل بتحكي له ليش إنه بؤبؤك اليوم مثلا
0: يعني
1: متوسع
0: أو عينيهم مش ملونة زي حالاتنا. الحمد لله إحنا يعني بنعمة
1: تقريبا
0: مش ضروري ننفضح،
1: بس
0: يعني
1: ما تكون تحت الشمس،
0: يعني خلص منحاول إنه هو الواحد يلف وجهه يغمض عينيه لما يحكي مع حدا، لما يكون بدوش ينفضح.
1: تعرفي إنه لفتك على اليمين أو على الشمال بيكون إلها معنات معاني في لغة الجسد،
0: يعني هذا حوار جدا كبير وإلها خبر
1: بس
0: جدا
1: حلو وكتير ناس بتحبه لأنه بكشف أشياء أنت ما بتكون بدك تحكيها.
0: في ناس تهتم بهذا الإشي. هلا كل حدا رح يلاحظ، يعني كشفناكم تقريبا.

0: وهلا مستمعينا خلونا نتوقف بفاصل قصير ونرجع مره ثانيه بنكمل معكم باقي جولتنا واخبارنا لهذا اليوم.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
6: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك، وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
7: جائزة بقيمة $10,000 أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
8: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية الكلية العصرية الجامعية تقسيطاً ميسراً ومريحاً من الفصل الأول حتى التخرج. الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات. مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
3: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: ومرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعينا وكل حدا بنضم لنا في الجزء الثاني من حلقتنا في بانوراما رايا اليوم. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية. خلونا نكمل معكم في أخبارنا لهذا اليوم. وفي أكتر سؤال بخطر في بال كل الناس اللي بتستخدم أسانسيرات، وأكيد كمان خطر في بالك يا أسماء ولا لا؟
1: أكيد أنا يعني حسب معرفتي، أو خلينا نحكي تحليلي الشخصي، إنه عشان نضبط حالنا.
0: هذا تحليل أسماء. طيب خلينا نشوف شو ممكن يكون تحليلكم أنتم. في خبر بحكي لنا إنه ليش المصاعد بيكون فيها مرايا. بقولكم إذا ركبتوا مصعد بأي فندق أو مول أو حتى مستشفى، أكيد لاحظتوا إنه أغلب المصاعد بيكون فيها مراية كبيرة، ويمكن أنت بتتوقع إنها مجرد ديكور أو حتى عشان الناس تتأكد من شكلها قبل ما تطلع.
1: فينا سكرت زي
0: يعني، بس بحكي لك إنه السبب الأساسي أكتر من إنه يكون كونه جمالي. لما بدت الأبراج العالية تنتشر كتير بين الناس، كانوا يشكوا من المصعد البطيء وإنه وقت الانتظار داخله بيكون طويل وممل. ولما درست الشركات هذا الموضوع اكتشفت إنه المشكلة مش بسرعة المصعد وإنما بإحساس الناس بالوقت، فقرروا يركبوا مرايا داخل المصاعد، والنتيجة كانت مفاجأة. الناس صاروا ينظروا لأنفسهم أو يرتبوا شعرهم وملابسهم أو حتى يراقبوا الأشخاص حواليهم، وبالتالي يحسوا إن هالرحلة صارت أقصر. وكمان المرايا بتعطي إحساس إنه مساحة المصعد أكبر، وهذا بيساعد الأشخاص اللي عندهم خوف من الأماكن المغلقة لأنهم ما بيحسوا إنهم محاصرين بنفس الدرجة. أما في بعض المباني المرايا بتكون فيها بتساعد مستخدمي الكراسي المتحركة حتى يشوفوا اللي وراهم بسهولة أثناء الدخول أو الخروج. فيعني المرة الجاي لما تدخل فيها مصعد وتشوف المراي، اتذكر إنها مش بس موجودة للزينة، وإنما لأنها بتخلي رحلتك داخل المصعد تبين أسرع وأكثر راحة وحتى أكثر أمان. أول مرة تسمع هالمعلومات؟
1: يعني صراحة إنه ليش انحطت بالمصعد أوكي، بس إحنا منعرف إنه المرايا عن جد هي بتعطي مساحة
0: أكبر.
1: فالناس اللي بعيد الشر يعني اللي بتعلق فيهم الأسانسيرات، الله يبعدنا اليوم بلاش تصير معنا.
0: لا
1: نحكي إنه فولنا حالنا. لما يكونوا بحاسين حالهم بمساحة جد أكبر، هاي بتخليهم شوي تخفوا الضغط والتوتر. إذا وقف فيك المصعد لا سمح الله لنا، شو بتحسي وشو
0: بتفكري؟ ما بقدر أفكر. وعتمة كمان بيكون المصعد،
1: يعني
0: عتمة على الآخر،
1: يعني كحل. هو الإشي بخوف. أنا أول شغلة يعني بتخيلها لما المصعد يعلق في، أنا وين؟ أنا على مدخل المصعد ولا أنا بالنص ولا صح. أنا واقعة تحت.
0: تخيل حتى كمان يفتح وتلاقي قدامك بس بلاط،
1: يعني الإشي عن جد مرعب. يعني إحنا مش بدنا نخوفكم أكتر، كثير في ناس عندها فوبيا من المصاعد، مستعدة تطلع 12 طابة مشي ولا أنها تطلع الله. بمصعد يعني فالله يحميكم.
0: بس إنه أمين، بس إنه كمان شوفي إنه حتى كل شيء لغاية بنعمل، يعني ما في شيء بدون غاية. الموضوع المري في صار دراسة قبل ما يحطوه، إحنا بنفكر الموضوع بسيط يعني.
1: صحيح.
0: وأنتي يسيع كل أشياء في حياتنا، كل شيء بيكون يعني لأسباب، لما نفكر فيها بيكون هو حرفيا صار عشان ناس تعلمت من تجارب ناس تانية.
1: أكيد بدناش حدا يحكي كله من أسمه ولانا هم فتحوا سيرة المصاعد. الله يحميكم. وإذا أنتوا عندكم فوبيا ما تطلعوا، إذا ما بتخافوا عادوا اطلعوا هاليومين بس لحد ما يمروا الخبر وتنسوه.

عدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أعلن الحبك وفائي

0: خلينا لنشوف الخبر التالي. بس من وجهة تحية لكل حدا انضم معنا بهاللحظات على السمع. وللأزواج ركزوا منيح بهالخبر. بحكي لك في فنلندا في عندهم بطولة عالمية لحمل الزوجة. بانوراما راجع. بحكي لنا في فنلندا في بطولة رياضية غريبة جدا اسمها بطولة العالم لحمل الزوجة. وهاي البطولة بتقام في بلدة سونكايار سونكايارفي. المسابقة فكرتها بالضبط مثل ما اسمها بحكي. المتسابق لازم يحمل شريكته ويركض فيها ضمن مسار مليان عوائق، وفيها كمان جزء لازم يمر في المياه.
1: انت بدك تعملي مشاكل بين الأزواج
0: في عوائق. هاي زي فكرة لو انت مهتم بتعرف لحالك. لو انت بتحبني بتحمل برغم كل العوائق. فأنا لتهدئة النفوس وهذا الخبر. بس بحكي لك أنه الأغرب أنه المتسابقين عندهم طرق مختلفة للحمل. من أشهر الطرق الإستونية فيها الشريك بتتعلق على ظهر الرجل ورأسها بيكون للأسفل تقريبا، وهو بمسكها من ساقيها وبيكمل الركض. من بعيد المنظر فعلا غريب، ممكن الناس تضحك علينا شو بيعملوا هدول. واحد ركض بأقصى سرعته وشريكته معلقة على ظهره، وبعد شوي الاثنين داخلين على بركة مي. السباق مش سهل أبدا لأنه المسار فيه حواجز، تغييرات بالأرض والمياه، وممكن تخلي الحفاظ على التوازن أصعب بكتير. يعني هذا أصعب امتحان ممكن تمر فيه، أصعب من الملح بالقهوة أول ما يجي يطلبها. بحكي لك الجمهور كمان له دور كبير، لأنه أكثر اللحظات اللي بتشد الانتباه هي لما يبدأ المتسابقين يدخلوا العوائق والمياه، وكل واحد يحاول يحافظ على سرعته وتوازنه بنفس الوقت. الطريف أنه البطولة بتبين كأنها مجرد لعبة للضحك، لكنها فعليا بدها قوة وسرعة وتوازن وتعاون بين الشريكين. أو بلاش تروح على الدار عن جد بتضحك مع حالك، لأنه الشريكة تحركت إذا الشريكة تحركت بطريقة غلط ممكن المتسابق يفقد توازنه، الاثنين رح يلاقوا حالهم بالأرض. يعني باختصار هاي يمكن تكون أغرب طريقة بالعالم لاختبار مدى التناغم بين الزوجين، أو قديش بتحب شريكتك وقديش بتقدر تشيلها وتركض فيها.
1: على فكرة هذا الموضوع صعب، وأنا بفضل أنهم يرجعوا يركزوا في موضوع الأسانسير.
0: الخبر حساس جدا،
1: لأنه ممكن يعمل مشاكل وفتنة. يعني
0: ممكن تحكي لك جرب مسابقة فنلندا هون باب الدار، اعمل حوائق وبدي اكتشف
1: عن جد،
0: بدي اشوف هم مش احسن منها النساء بفنلندا ولا ممكن.
1: عشان هيك بننصح كل العالم
0: يعملوا سكاب على الخبر،
1: يعملوا سكاب ويروحوا على الجيم اجمل عشان تصير في لياقة. بس اكتر يعني هذا الشيء لا يقتصر بس على البنات، اكيد
0: هو ده يبين مدى الحب. يعني اذا عن جد بتحبها وقدر تتخطى العوائق ولا لا.
1: والله
0: يعني اشي بسيط،
1: موضوع الحب صعب.

0: أنا متأكدة إنه عنوان هذا الخبر رح نقرأه هلأ. إذا في واحد هو ومرته ماشيين بالسيارة وبسمعوا في بانوراما رح جوزها يطفي الراديو يحكي دول شكلهم معصبات نرجع بنسمعهم بكرة كونوا غيروا أخبارهم. خلينا نشوف
1: هذا الخبر. بقول لك وبقولهم كمان راتبه عالي وبرضه بحكي وين راحت المصاري.
0: الله أعلم.
1: إحنا ما بنسأل هذا السؤال. بتسألي هذا السؤال؟
0: لا
1: أنت؟
0: طبعاً.
1: ولا حدا
0: على البركة. خليها على البركة.
1: طيب بقولكم في ناس آخر الشهر بتفتح محفظتها وبتلاقي فيها كم شيكل وبتقول خلص الله يفرجها. بس في شخص راتبه عالي كتير وبرضو عنده نفس المشكلة إن المصاري بتختفي. تخيلي بيقول إن المصاري بتختفي ما بتخلص بتختفي.
0: سبحان الله. هي من أسرع أنواع الطيور أصلا.
1: والله يعني في شخص بيشتغل بمجال التكنولوجيا وحكى إنه رغم راتبه المرتفع لسه مش حاسس إنه مرتاح ماديا، والسبب ببساطة إنه كل ما زاد دخله وزادت معه مصاريفه، بيت أحسن، أكل برا أكتر، طلعات، اشتراكات ومصاريف صغيرة هون وهون، وبالنهاية الراتب بيعمل سلام وبيختفي. القصة فتحت نقاش بين الناس لأنه كتير منا عندهم نفس القصة تقريبا، نفس المشكلة بس بأرقام مختلفة. يعني ممكن واحد يقبض 1000 ويخلصوا بيوم، والتاني يقبض 5000 وبرضه كمان يخلصوا. فواضح إن المشكلة مش دائما بتكون بقديش بتقبض، المشكلة إنه المصاري عندها موهبة عجيبة بتعرف تختفي بدون ما تحس. بس بالنهاية إذا سألت أي حدا وين راح راتبك غالبا رح يجاوبك والله ما بعرف بس أكيد صرفتهم على أشياء مهمة. سبحان الله هذا جواب أنا وأنت بنجاوبه نفس الطريقة.
0: إن شاء الله يكون صرفهم على أشياء مهمة.
1: أكيد أنا كل شيء بدفع مهم.
0: لا هو شوفي مهم. إحنا لما نعرف كم الراتب منصير نخطط لأشياء بحجم الراتب. فاللي راتبه 1000 بخطط لأشياء بألف، والراتبه 5 بخطط لأشياء بخمسة، والتنين مننفذ بنفس اليوم فبخلص الراتب مع بعض. يعني الراتب 1000 والراتب 5 بخلصه بنفس اليوم.
1: اطمنوا كلنا نفس المشكلة، كلنا نفس الجملة، كلنا ده نفس الله. الأجوبة يعني ما تفكروا أنتوا بس لحالكم
0: كلنا. يعني بالضبط بنحكي الحمد لله هي ما إلها دخل. بس عشان تكونوا سامعين
1: هذه النفوس بالضبط.

0: منكمل مستمعينا في بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. ويمكن هذا الخبر من الأخبار الغريبة شوي وممكن تكونوا لأول مرة بتسمعوا. بحكي لك جسمك مش نفس الجسم اللي كان عندك قبل سنوات.
1: قبل سنوات كان عندي لياقة مرونة، هلأ ما عندي.
0: ما احنا نشوف من أي ناحية، يعني هو أوكي احنا منكبر بس، ولكن حتى الكل كبير بالعمر والصغير صح عندهم نفس الاشي. نشوف شو التفاصيل. بتطلع على صورة إلك من قبل 10 سنين بتحكي هاي أنا، بس من الناحية البيولوجية جسمك اليوم مش نسخة مطابقة من الجسم اللي كان معك وقتها. جسم الإنسان طول الوقت بيعمل عملية اسمها تجدد الخلايا، في خلايا بتموت وخلايا جديدة بتحل مكانها. العملية هاي بتصير بشكل مستمر من غير ما نحس فيها. مثلا خلايا الجلد بتتجدد باستمرار، وعشان هيك الجلد اللي عندك اليوم مش هو نفسه تماما اللي كان عندك قبل سنوات. خلايا الدم كمان لها دورة حياة محددة. الجسم بشكل دائم بصنع خلايا دم جديدة بدل قديمة. لكن المعلومة الأغرب إنه مش كل خلايا الجسم تتجدد بنفس السرعة، في خلايا عمرها قصير جدا، في خلايا ممكن تضل معك لفترات طويلة. الأغرب إنه هاي العملية بتصير مرة واحدة بعدين بتخلص، هي مستمرة وإحنا نايمين وإحنا بنشتغل وإحنا قاعدين نشرب قهوة. يعني ممكن أنا أكون بالشغل وأنا قاعدة بتغير وأنا مش عارف أنه أنا قاعدة بتغير. صح. الجسم طول الوقت عم يصون نفسه ويجدد أجزاء منه. يعني باختصار إحنا بنحافظ على نفس الهوية والشكل العام، لكن من جوا الجسم شغال يتغير ويتجدد طوال الوقت. فإحنا بدنا نحكيها بطريقة طريفة أنه أنت نفس الشخص بس جسمك عامل تحديثات مستمرة من غير ما يعطيك إشعار. هون بنحكي عن جد سبحان الله كيف يعني حبيت صراحة لما قرأت الخبر حبيت إني أحكي، لأنه إشي غريب إنه في إشي عم بصير معنا بس إحنا مش حاسين، إحنا مش حاسين بهذا الإشي. يعني أنت بتكون تشتغل وأنت بتكون نايم في إشياء بتتجدد، في زي كلها ماكينة وشغالة.
1: صحيح.
0: بس إحنا ما بنكون حاسين بحالنا،
1: وعشان هيك لازم نحافظ على أجسامنا كتير. يعني من ناحية خلينا نحكي كمان هلأ موضوع الرياضة صعب، يعني في ناس ما بتحب الالتزام بس على الأقل يتحركوا خلال يومهم، يمشوا، لأنه
0: صحيح
1: المشي كتير مهم. كمان يأكلوا، يعني شوف مين بحكي، بس يأكلوا أكل صحي
0: أو مش شوكولاتة 24 ساعة،
1: يعني أو إنه يحاولوا قدر الإمكان يأكلوا أكل صحي.
0: ترى هي الشوكولاتة من الأشياء المفيدة للجسم
1: بس الدارك
0: عن جد. بس هي مفيدة.
1: طبعاً
0: احنا كمان
1: مفيدة.
0: مش انه بنحكي لا انه شوكولاتة خلص، في ناس بتربط موضوع الشوكولاتة لا اشي سيء للجسم،
1: لا.
0: إلها فوائد كتير كبيرة، وانا بعرف من ضمن فوائدها حسب مرة قرأت للقلب.
1: صح.
0: فهي يعني اشي كتير منيح، احنا ما بنوجه لها إساءات للشوكولاتة سبحان الله.
1: أكيد، بس يعني إجمالا لأنه صراحة جسمنا كتير بيشتغل أشياء إحنا ما بنكون حاسين فيها، ففرصة أنكم تديروا بالكم على حالكم وعلى أكلكم، وحتى يعني حاولوا على الرياضة. كمان التوتر والسترس أصبح يعني بعد في القولون، تعرفي القولون؟
0: أكيد.
1: وبعد في الكتاف والرقبة، فعشان هيك
0: إحنا الخبرة بهذا الموضوع. بس هي يعني بنرجع بنحكي فيش حدا بتمر عليه الحياة بشكل
1: أكيد طبعاً.
0: سهل،
1: بس انتوا حاولوا سهلوها حالكم قدر الامكان.
0: اكيد بنحاول نتخطى.

0: مستمعينا، احنا لهون بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. من وجه التحية لكم جميعا متابعينا ومستمعينا،
1: دمتم في أمان الله، وإن شاء الله منشوفكم بكرة بنفس الموعد.
0: إلى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. طال الانتظار والآن إليكم أهم الأخبار. راية أف أم على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق راية أف أم على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على راية أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء نحن الأقرب إليك. راية أبليكيشن، لتبقى على تواصل حمله الآن.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
6: تعلن كلية الجيل التابعة لجمعية إنعاش الأسرة عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي 2026-2027 لبرامج الدبلوم المتوسط والدبلوم المهني المتنوعة من تخصصات التمريض والسجل الطبي، تصميم الأزياء والشيف والتجميل وغيرها الكثير من التخصصات المطلوبة لدى سوق العمل. كما توفر الكلية منحاً للمتفوقين تصل إلى 100% وسكناً داخلياً للطالبات وتقسيطاً ميسراً للرسوم. طلب التسجيل متوفر عبر صفحة الإلكترونية للكلية والدفع عن طريق إيسداد. سجل اليوم في كلية الجيل وكن جزءاً من جيل يصنع المستقبل.

لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995. رايا اف ام ترافقك اينما كنت. على موجات الاف ام في الجنوب 96.8 اف ام، في الوسط 98.3 اف ام، في الشمال 96.4 اف ام، أريحة والأغوار 96.8 اف ام، جنين والجليل 98.3 اف ام.

0: قتال ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 73,387 شهيدا منذ 7 تشرين الأول 2023. قوات الاحتلال تعتقل 3 عمال من لجنة إعمار البلدة القديمة من الخليل، وتحتجز رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري خلال عملهم ومتابعاتهم للمشاريع في حارة جابر. وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى الأونروا تؤكد أن مركز قلنديا للتدريب التابع لها في القدس المحتلة يواصل تقديم خدمات التعليم والتدريب المهني، رافضة بشدة المعلومات الكاذبة المتداولة حول المركز وأي تلميح بأن حق أطفال لاجئي فلسطين في التعليم ليس من بين أهم أولويتها. لجنة جائزة ياسر عرفات للإنجاز تجتمع برئاسة رئيس اللجنة عضو مجلس إدارة المؤسسة موسى حديد، وذلك استكمالا للإجراءات التي تركز على دراسة المقترحات وتقييمها خاصة تلك الداعمة والمعززة للصمود. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد في مقابلة مع شبكة ريل أمريكا فويس أن واشنطن تسيطر بشكل كامل على قدر كبير من الأموال الإيرانية المجمدة، مشددا على أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا خلال فترة رئاسته. صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤول أمريكي قوله قواتنا أطلقت النار على سفينة ترفع علم بنما حاولت خرق الحصار المفروض على موانئ إيران اليوم، ومروحية عسكرية أمريكية تطلق النار على السفينة بعد تجاهلها تحذيرات قواتنا. في أحوال طقس اليوم غد الأربعاء يكون الجو حارا وجافا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.bs. إلى اللقاء.
1: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
6: أريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
9: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

رعاية FM ترافقك أينما كنت. على موجات الأف أم في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 اف ام، 98.3 اف ام. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، راية اف ام.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: يبدو أن الجدل بشأن سياسات الولايات المتحدة الخارجية لم يعد يقتصر على موازين القوى أو التحالفات العسكرية، بل امتد للاقتصاد العالمي، حيث أصبحت درجة الوضوح في قرارات واشنطن عاملا مؤثرا في حركة الاستثمار والتجارة وثقة الأسواق. الكاتب البريطاني المختص بالشؤون الدولية ماكس هاستينجر قال في مقال نشرته وكالة بلومبيرغ إن كثيرا من الدول باتت تعيد حساباتها السياسية والاقتصادية مع تراجع القدرة على التنبؤ بالسياسات الأمريكية خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تحول الوون الكوري الجنوبي من واحد من أسوأ العملات أداء في آسيا لأحد أفضل العملات أداء على مستوى العالم في الشهر الماضي، مدعوما بإعادة أرباح شركات الشرائح الإلكترونية إلى البلاد وعمليات البيع المكثفة لأسهم التكنولوجيا والتجديد في السياسات النقدية. وارتقى الوون بنسبة قاربت 8% مقابل الدولار في تموز ليصبح ثاني أفضل العملات أداء في العالم بعد البيزو الكولومبي.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

0: تحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يقول سامي العجربي في كتابه المعنون مفاتيح بيتي يوميات من غزة والصادر عام 26 و1000 ميلادي بأن قطعة صغيرة ربما تروي قصة وطن كامل. مفتاح بيت في جيب رجل نازح قد يكون واحدة من أكثر الصور اختصارا للحرب، ومن هذه الصورة ينطلق سامي العجربي في كتابنا لليوم. هذا الكتاب الذي يأخذنا إلى غزة من زاوية مختلفة، ليس من خلال الخرائط ولا البيانات العسكرية، وإنما من خلال الإنسان الذي اضطر إلى مغادرة بيته وهو لا يعرف إن كان سيتمكن أبدا من العودة إليه. العجرمي الصحفي الفلسطيني المولود في مخيم جباليا إنما يبدأ يومياته من خلال الحديث عن تفاصيل المعاناة والألم في كامل المخيمات الفلسطينية في قطاع غزة، بل معاناة القطاع بأكمله والذي شهد محقا غير مسبوق. ويحاول العجرمي من خلال هذه الرواية أن ينقل معاناة الناس أيضا، متحدثا عن الابتلاع التدريجي للحياة اليومية. المدرسة تختفي، الجيران يتفرقون، البيت يصبح ذكرى، والطريق والكلام مرة أخرى للعجرمي نفسه يتحول إلى مصدر للخوف. ومن خلال التفاصيل الصغيرة نفهم حجم الكارثة الكبيرة. من خلال مجموعة من الأسئلة يطرحها العجرمي: أين تنام العائلة يا ترى؟ ماذا تأكل؟ أين تجد الماء؟ كيف تحمي الأطفال؟ وماذا تفعل عندما يأتي أمر جديد بالمغادرة؟ هنا تصبح مفاتيح بيتي والكلام للكاتب أكبر وأكثر من العنوان، إنها رمز لعلاقة الإنسان بالمكان. فالمفتاح يعني عادة أنك تستطيع العودة، لكن ماذا يحدث عندما يصبح البيت بعيدا أو مدمرا أو غير آمن؟ قوة الكتاب تكمن في أنه لا يسمح لنا بالنظر إلى النزوح كرقم، بل بالدخول خلف التفاصيل ليبحث عن الإنسان المكلوم والعائلة المشردة والخيمة المنكوبة والبيت الذي أصبح سطرا في رواية من الأحلام. إنها يوميات عن غزة البطلة، لكنها في العمق يوميات عن الإنسان عندما يفقد أكثر الأشياء بساطة، ألا وهو حقه في أن يعيش في بيته بأمان. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغور؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
6: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
7: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
8: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
6: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
7: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

0: تقارير فيديو وصور عين على فلسطين والعالم استطلاعات رأي وآراء كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps نافذتكم نحو فلسطين والعالم.
1: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر raya.tv.ps أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
2: بيرزيت المتوسطة خيار جديد تتيحه لك جامعة بيرزيت. تقدم الكلية برامج الدبلوم المتوسط ضمن تجربة تعلم أكاديمية تطبيقية تجمع بين المعرفة والممارسة من خلال التعلم القائم على المشاريع، وتدعم الطلبة في بناء المهارات اللازمة لمسارهم المهني. تطرح الكلية هذا العام برنامجين، الدبلوم المتوسط في التسويق الرقمي والدبلوم المتوسط في التأمين. باب القبول مفتوح الآن للعام الأكاديمي 2026-2027. كلية بيرزيت المتوسطة، خيار جديد لمسارات مهنية متعددة. للمزيد من المعلومات حول البرامج والتسجيل، تواصلوا مع مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت على الرقم 02298-4810 أو زوروا موقع جامعة بيرزيت بيرزيت.edu.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
5: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
6: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة.
7: لأول مرة على منصة أهلا بالأردن، عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: إعلاناتكم على رايا أف أم. اتصل على 0599929995 0599929995. رايا أف أم ترافقك أينما كنت، على موجات الأف أم. في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم، 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا أف أم. الساعة الآن 5 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. وكالة الأنوروات

0: بهم ومتابعتهم المشاريع في حارة جابر. محافظة القدس تحذر من خطورة المخطط الاستيطاني الجديد لتوسيع مستوطنة جيلو جنوب مدينة القدس المحتلة، والذي يتضمن بناء نحو 2300 وحدة استيطانية على مساحة تقارب 195 دونما، معتبرة أن المخطط يمثل تصعيدا خطيرا في سياسة الاستيطان والضم الزاحف، ويستهدف تغيير هوية القدس وواقعها الجغرافي والديموغرافي وتعميق عزل القدس الشرقية عن مدينة بيت لحم وجنوب الضفة الغربية. وزارة النقل اليمنية تعلن عن مقتل 4 بحارة وإصابة 4 في هجوم حوثي استهدف سفينة تجارية في مضيق باب المندب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن واشنطن تسيطر بشكل كامل على قدر كبير من الأموال الإيرانية المجمدة، مشددا على أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا خلال فترة رئاسته. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل دافئا في معظم المناطق، ويكون الجو يوم غدا الأربعاء حارا وجافا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
3: أريد. طور عالمك.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعد لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
1: في أي وقت أي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
0: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: يبدو أن الجدل بشأن سياسات الولايات المتحدة الخارجية لم يعد يقتصر على موازين القوى أو التحالفات العسكرية، بل امتد للاقتصاد العالمي، حيث أصبحت درجة الوضوح في قرارات واشنطن عاملا مؤثرا في حركة الاستثمار والتجارة وثقة الأسواق. الكاتب البريطاني المختص بالشؤون الدولية ماكس هاستينجر قال في مقال نشرته وكالة بلومبيرغ إن كثيرا من الدول باتت تعيد حساباتها السياسية والاقتصادية مع تراجع القدرة على التنبؤ بالسياسات الأمريكية خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تحول الوون الكوري الجنوبي من واحد من أسوأ العملات أداء في آسيا لأحد أفضل العملات أداء على مستوى العالم في الشهر الماضي، مدعوما بإعادة أرباح شركات الشرائح الإلكترونية إلى البلاد وعمليات البيع المكثفة لأسهم التكنولوجيا والتجديد في السياسات النقدية. وارتقى الوون بنسبة قاربت 8% مقابل الدولار في تموز ليصبح ثاني أفضل العملات أداء في العالم بعد البيزو الكولومبي.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: راية تيفي، برامجك الإذاعية المفضلة على راية FM أصبحت متاحة الآن على راية TV. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. راية TV.
0: الساعة الآن 6:00 مساء. ساعة على رأس الساعة من راية FM.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. وكالة الأنوروا تؤكد أن مركز قلنديا للتدريب التابع لها في القدس الشرقية المحتلة يواصل تقديم خدمات التعليم والتدريب المهني، رافضة بشدة المعلومات الكاذبة المتداولة حول المركز وأي تلميح بأن حق أطفال لاجئي فلسطين في التعليم ليس من بين أهم أولوياتها. قوات الاحتلال تعتقل اليوم 3 عمال من لجنة إعمار البلدة القديمة من الخليل، وتحتجز رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري خلال عملهم ومتابعتهم المشاريع في حارة جابر. محافظة القدس تحذر من خطورة المخطط الاستيطاني الجديد لتوسيع مستوطنة جيلو جنوب مدينة القدس المحتلة، والذي يتضمن بناء نحو 2300 وحدة استيطانية على مساحة تقارب 195 دنما، معتبرة أن المخطط يمثل تصعيدا خطيرا في سياسة الاستيطان.

0: إيرانية المجمدة مشددا على أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا خلال فترة رئاسته. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل دافئا في معظم المناطق، ويكون الجو يوم غدا الأربعاء حارا وجافا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: راية اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
6: أريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
9: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

0: وسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الابتعاد عن التدخين يعد أفضل قرار لصحتك. التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك سرطان الرئة وأمراض القلب والجهاز التنفسي. إذا كنتم مدخنين، فالبدء في الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن صحتكم ويطيل في أعماركم.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي إس.

0: والله بدي اعرف ايش هاي.
1: الساعة الآن 7:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تفيد ظهر اليوم أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقرت باستشهاد الأسير إيهاب محمد عبد القادر دياب 36 عاما من قطاع غزة، والمعتقل منذ 12 من ديسمبر من العام 2023. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 174 ألف جريحا منذ 7 من تشرين الأول 2023. طواقم جمعيات الهلال الأحمر تشارك اليوم في عملية إجلاء طبي باتجاه معبر رفح البري، شملت

0: مشاركة رئيس مجلس مستعمرات شمال الضفة الغربية وعدد من مسؤولين الاحتلال في خطوة تعكس تصعيد جديد في المشروع الاستعماري شمال الضفة الغربية. وزارة الخارجية الإسرائيلية تحذر مواطنيها الموجودين في اليونان من إظهار ما يكشف هويتهم الإسرائيلية أو اليهودية في ظل توقعات بتنظيم احتجاجات وتجمعات واسعة على خلفية الحرب في قطاع غزة. إذاعة جيش الاحتلال تقول أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس وافقا على بدء أعمال إعادة الإعمار شرق رفح في قطاع غزة. الإعصار دولفين من المتوقع أن يصل إلى ساحل الصين الشرقي مساء اليوم مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية، بينما تستعد السلطات لمواجهة فيضانات وانهيارات أرضية في منطقة واسعة من شرق البلاد. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا تطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية أف أم تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
6: عند امتلاكك لمنزل العمر احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
4: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
7: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: واتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

الساعة الآن 8:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM، اجمعوا كل الأذواق.

صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها

مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الوجبات صحية وخفيفة بين الوجبات الرئيسية يساهم في تحسين عملية الهضم ويمنع الشعور بالجوع الشديد وتناول الكميات الزائدة من الطعام.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخير

أسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن في

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: راية دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟

0: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
1: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
2: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
0: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
1: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: قلبه.
1: رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

رايا اف ام، الصوت الاجمل. لاعلاناتكم على رايا اف ام اتصل على 0599929995 0599929995.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

معلم قديم جديد فقط على راية اف ام. اسأل روحك قبل ما

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل.

خمرة الحب السنيها أما قلبي تنسنيها خمرة الحب السنيها أما قلبي تنسنيها عيشة